يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين.

استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة ربي وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، يقول الله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الكريمة، عندما نجد النص القرآني يقول هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، لا بد أنه سيكون هنالك حديث عن هذا الضيف. وعندما يقول المكرمين فهذا معناه أنه سيخبرنا كيف تم إكرامهم. وقد ذكر الله عز وجل هذا المشهد في 3 سور، وقد تقدم الحديث عن ذلك في المشهد الذي في سورة هود: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، وفي سورة الحجر: ونبئهم عن ضيف إبراهيم. وقد ذكرنا ما يسر الله وفتح من آداب الضيافة في هذين المشهدين، لذا لن نكرر ما ذكرناه هناك هنا. طبعا هنالك أمور ما ذكرناها في المشهد في سورة هود وفي سورة الحجر، وسنذكرها هنا. ولذلك نقول الله تبارك وتعالى يقول هنا: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. هذا المشهد ما ذكر بهذه الصفة في الموضعين الماضيين. فراغ إلى أهله، ما معنى راغ؟ معناه ذهب في سرعة وخفية من ضيوفه. ولاحظوا معي رعاكم الله الفاء في فراغ والفاء في فجاء، فراغ فجاء، التي نأخذ منها السرعة في إحضار الطعام وإكرام الضيف. وبدون أن نشعر نجد أن الله تعالى يقول فجاء بعجل سمين، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. الظاهر، ظاهر النص، أن سيدنا إبراهيم جاء للضيف بعجل سمين، أي بعجل حي. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. وهذا من عجيب التركيب القرآني، لأن المقصود كما تعلمون أنه جاء بعجل مطبوخ، أيضا بدلالة قوله تعالى ألا تأكلون. والمواضع السابقة طبعا ذكرت كموضع سورة هود بعجل حنيف. إننا أيها الكرام أمام الإعجاز من خلال الإيجاز. يفهم القارئ: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. مباشرة القارئ العربي يفهم، والذي يفهم اللغة العربية، أنه فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، هذا العجل السمين مطبوخ. لكن لو وقف هكذا فقط وقال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، إذن أتاهم بسرعة بعجل سمين، أي حي. فهذا من عجيب الإيجاز، من عجيب الإعجاز من خلال الإيجاز. وأيها الإخوة، هذا يجعل هذا الإنسان المتدبر لكلام الله عز وجل ينظر إلى آيات القرآن نظرة التعظيم والإجلال، ويستشعر لذة هذا الكلام العظيم. نسأل الله أن يزيل من قلوبنا الأقفال التي تمنعنا لذة تدبر كتابه الكريم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ اللهم أزل من قلوبنا كل أقفال تمنعنا من تدبر كتابك والتلذذ به واتباع مسلكه والسير في ركابه. أيها الإخوة الكرام، نواصل الدروس والعبر من المشهد القرآني في اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. من كتاب الله الكريم ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم القارئ باسم الصبان.

صدق الله العظيم. من آيات الله البينات استمعتم إلى تلاوة عطرة تلاها على مسامعكم الشيخ باسم الصبان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره،

ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود.

فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح

وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفق.

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها وأما الذين

0: والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة.

وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب

وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا

عيناه من الحزن وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو

أنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرت

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال

الرحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا

وقلعي وغيض الماء وقضي الأمر

أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ

فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم

فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ.

بينهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا

قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم

أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد.

فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك

ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ

ولو ربك لجعل الناس أمة واحدة.

وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون.

العمر 8 سنوات. أولا طريقة الحفظ، الاستماع إلى قارئ متقن، ثم الاستماع إلى قارئ المعلم والترديد خلفه عدة مرات. ثانيا طريقة التثبيت هي تسميع 3 آيات، ثم تسميع 3 آيات، ثم تسميع 6 آيات، ثم تسميع 6 آيات، ثم تسميع هذه الآيات الإضافية، ثم ربط الآيات مع بعضها البعض، وهكذا حتى تنتهي السورة، ثم تسميع السورة كاملة عدة مرات يوميا لمدة أسبوع.

0: قلب إليك البصر خاسئا وحسيرا. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف على السمت الجميل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم جل جلاله، وتجلى في الآفاق جماله، وعز جانبه، وفاضت في العالمين مواهبه. هويتنا على هذه الرحاب المباركة من الحقائق القائمة على عمق الإيمان، ظاهرة بجلاء في سمت الفرد وسلوكه وخلقه وتعامله. والهوية الإيمانية وتحدد انتماءه وتظهر مبادئه، وتلك القيم الثابتة التي لا تتغير مهما تغيرت الأحداث أو تقلب الزمن. وليست الهوية شعارات ترفع، والسمت الصالح عنوان تظهر به الهوية، هدي مستنير، ووقار وسكينة، وأدب في التعامل مع الناس والمواقف والأحداث، تعكس ما وقر في القلب من إيمان، وما سكن في النفس واستقر من طهارة ونقاء وصدق ووفاء. يظهر بها صاحبها متواضعا عزيز النفس، ذا صلابة وثبات ووعي. والأخلاق هي جوهر الهوية، إنها المعيار الواقعي والاعتبار العملي لصدقها. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هكذا اختصر النبي عليه الصلاة والسلام رسالته العظيمة. إن الأثر الفعلي

0: عملية للإيمان الراسخ يراه الناس في صدق الفرد وأمانته وحلمه ورحمته ورفقه وحسن صلته وصبره وسمو همته. وكلما ترسخت عقيدته وقويت تنامت محاسن أخلاقه وأصبح بين الناس فيض نفع وواحة أمان. وما نراه مما يثلق الصدر من التمسك بهويتنا الأصيلة والمحافظة على السمت والأخلاق في عصرنا الحافل بالتحديات هي مجاهدة إيمانية راقية، ومن جسد هذه القيم كان سفير صدق لدينه ومرآة مشرقة لأهله وشاهدا حيا على قيم بلاده. على السمت الجميل أضاء برا كريما يرتجي في السعي أجرا، يزين كل ميدان بهدي ينير كأنما عاينت فجرا، تدرع بالتقى ومضى أبيا ويصنع كل يوم حلا برا. فهيا بنا لله ربنا الذي جعل الصباح هبة تشرق معها الآمال وتبعث النفوس إلى صالحات الأعمال. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إعداد وتقديم علي بن سليمان الجعطر. سكن الروح.
1: أسعى إلى حفظ الوصال معا.
0: سكن الروح. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي نور بصائر العارفين وطهر سرائر المخلصين وأقام الحق على أيدي عباده المؤمنين، والصلاة والسلام على أزكى الناس سيرة وأصفاهم سريرة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج سكن الروح. نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يختم بالصالحات أعمالنا. في اللقاء الماضي كنا قد تحدثنا عن الأمور التي تسبق عقد الزواج، الأمور التي تهيئ للزواج من استخارة واستشارة ومن تصحيح لمعايير اختيار شريك الحياة. سكن الروح. في هذا اللقاء بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن الأمور التي ينبغي أن تكون ماثلة في أذهان كلا الزوجين عند قيام رابطة الزوجية. أولا، ينبغي لكل من الزوج والزوجة أن يعلم أن الحياة الزوجية قائمة على مبدأ فيه خياران لا ثالث لهما. المبدأ هذا بينه القرآن الكريم في قول المولى جل وعلا: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. حتى أن بعض العلماء كما سوف يأتي فسر قول الله تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، بأن الميثاق الغليظ هو هذا الأمر، إما الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان. هذا المبدأ أيها الإخوة والأخوات يجعل الزوج والزوجة دائما يفكران في إحسان العلاقة الزوجية واستمرارية العلاقة الزوجية دائما بالمعروف وبحسن العشرة، وألا يكون هناك خيار ثالث وهو الإمساك على ضرر وعلى حياة فيها من النكد والشدة. فمن شاء أن ينعم بهذا الرباط المقدس الذي أسس في الأساس، أسس هذا الرباط على إقامة حدود الله تعالى وتحقيق غايات الزواج، فليعلم من أراد أن ينعم بهذا الرباط المقدس فليعلم أن أمامه هذين الخيارين: إما أن يؤدي أمانة الله تعالى التي ائتمنه عليها، وأن يؤدي حق الله تعالى في شريك حياته. إذا كان يريد أن يطالب بحقوقه فليؤدي الواجبات التي عليه، فإما أن يؤدي الأمانة التي ائتمنه الله تعالى عليها في شريك حياته مستعينا بالله تعالى، والله تعالى قد وعد من استعان به ومن اتخذ سبيل الرشاد، وعده بأن ييسر له السبل. المولى جل وعلا وعد من صدق النية وأحسن العمل وجاهد وأخذ بالأسباب بأن يهيئ له الأسباب ويفتح له السبل. فالمولى جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أخي الكريم، أختي الكريمة، لنتأمل هذه الآية العظيمة التي فيها من التأكيد الشيء العظيم، من تأكيد تيسير الله سبحانه وتعالى في من جاهد وطلب الخير: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اللام تفيد التأكيد، النون في قوله تعالى لنهدينهم، النون المشددة هي نون التوكيد، ثم ذكر هداية المولى جل وعلا لعباده، قال نهدينهم سبلنا، صيغة الجمع، لم يقل سبيلنا وإنما قال سبلنا، ثم أضاف هذه السبل للذات العلية للمولى جل وعلا: لنهدينهم سبلنا، ليس سبيلا واحدة وإنما هي سبل، يهدي المولى جل وعلا عباده المجاهدين لهذه السبل، وإن الله لمع المحسنين. ثم أكد معيته سبحانه وتعالى لمن كان محسنا من عباده. المولى جل وعلا يقول: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. مع صدق النية وحسن التوجه إلى الله سبحانه وتعالى ييسر الله تعالى السبل ويتيح الحلول لمن كان صادقا مع الله سبحانه وتعالى. وهذا قيام الأمانة، القيام بأمانة الله سبحانه وتعالى في الزواج يتحقق عندما يحرص كل من الزوجين على إسعاد صاحبه وعلى إقامة حدود الله تعالى. حدود الله سبحانه وتعالى التي في كثير من الأحيان نذكرها في سياق الزواج هي التي ذكرها المولى جل وعلا عندما قال: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. حدود الله، ما هي حدود الله؟ بعض المفسرين قال: حدود الله أي فيما يجب عليهما من حسن الصحبة وجميل العشرة. إذن إحسان العشرة والإحسان إلى شريك الحياة من حدود الله تعالى، التي في الأساس أراد المولى جل وعلا أن تقام هذه الحدود في رباط الزواج. فإذا لم يتحقق ذلك، إذا كان الرجل أو المرأة لا يريد أن يحقق هذا، إذا لم يتحقق هذا المعنى الرائع الرائق في رباط الزوجية، فلا معنى لجعل الحياة ميدانا للحياة العكرة، لا معنى أن يجعل الإنسان حياته نكدا. الحياة العكرة التي تجعل الإنسان في دوامة البؤس، في ظلام الحزن، هنا ينبغي أن يصارح كل منهما الآخر في تحديد الخيار الذي يقيم حدود الله، هل الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان. كل ذلك حذرا من أن يعصي الإنسان ربه بالإساءة إلى زوجته، إذا كان طبعا هو الزوج، أو أن تعصي المرأة المولى جل وعلا بالإساءة إلى زوجها. فعندما تتعذر كل الحلول ويستفرغ الوسع ويبحث عن جميع السبل ولا يمكن هنالك جمع بين هذين الطرفين، يكون هنالك التسريح بإحسان حتى لا تتعدى حقوق المولى جل وعلا ولا تتعدى حدود الله سبحانه وتعالى. التسريح بإحسان يكون لأن العيش في النكد وضياع الحقوق عرضة لتسلط الشيطان على الزوجين، فهو يغري بالتشفي والعداوة والانتقام، يصبح كل طرف منهما يسعى للانتقام والتشفي أن يشفي هذا الغيظ الذي في قلبه تجاه صاحبه، فتبقى الحياة حياة انتقام وحياة بحث عن المثالب والسلبيات في الطرف الآخر، وهذا مما يجعل الوسط وسطا مهيئا للمعاصي والعياذ بالله. سكن الروح. كما يغري بالخيانة الزوجية، الوسط أو الحياة الزوجية التي يكون فيها النكد ويكون فيها التشفي والانتقام والعياذ بالله بين الرجل وزوجته، هذا الوضع يغري بالخيانة الزوجية ويستغل ضعف الحالة النفسية والانهزامية العاطفية والتعطش العاطفي لتسويغ المعاصي. الشيطان يستغل هذه الحالة النفسية، هذه الانهزامية العاطفية التي تسيطر على الزوجين أو على أحدهما، يستغل هذا التعطش العاطفي لتسويغ المعاصي بدعوى تقصير الزوج أو تقصير الزوجة. طبعا هذا كما قلنا من إغواء الشيطان. في بعض الأحيان يوسوس له بتبرير المعصية، يقول: طالما أن شريك حياتي مقصر في حقي، طالما أن شريك حياتي لا يلبي لهذه الحاجات النفسية والعاطفية، فهو يجعل له عذرا، وليس بعذر في الواقع، يجعل له عذرا ويوهمه بأن هذا عذر في الخيانة الزوجية طالما أن شريك حياته مقصر في حقه. فهل ذلك يعد عذرا في أن يعرض الإنسان نفسه لمقت الله تعالى وغضبه؟ كلا، ليس ذلك عذرا. إذن يحذر الإنسان من مزالق الشيطان التي يهون بها المعاصي بمثل هذه التبريرات. فالعاقل طبيب نفسه، لا يعرض نفسه لمعصية أو لابتلاء أو لأمر قد يجعله يعصي الله سبحانه وتعالى. يعلم ما الوضع الذي يقيم فيه حدود الله سبحانه وتعالى ويتبعه. هذه الحياة كما قلنا وحذرنا منها عندما
لا توجد هنالك سبل للإبقاء على رباط الزوجية إذا وجد هذا الصراع بين الزوجين ولم يحل هذا الأمر إما بإمساك بمعروف أو بتسريح بإحسان، يحول الحياة إلى سعير لا يطاق، وهذا السعير يتأثر منه حتى الأبناء. إذا جئنا إلى الأولاد غالبا ما يكونون ضحايا لهذا التفكك الأسري، ويكونون ضحايا لضياع التربية وعدم وضوح القيم والمبادئ في ظل صراع الأبوين. فهو لا يدري، الطفل لا يدري هل يميل إلى الأب أو يميل إلى الأم. عندما يجد الصراع يوميا والحرب مستعرة بين أبيه وأمه، لا يدري هل يميل إلى أمه أو إلى أبيه، قد لا يدري من منهما على حق ومن منهما على باطل، فيجعل ذلك سيئا جدا للتربية، فضلا عما ينتج عن ذلك من تعطل الطاقات واستنزاف الجهد. كيف يكون هنالك تعطل للطاقات واستنزاف الجهد؟ كل من الزوجين يحيا حياة الخواء النفسي والعاطفي. كلما ارتد إلى بيته بدأ معه مسلسل البؤس. الزوج يرجع إلى بيته دون أن يكون لديه ما يلبي حاجاته النفسية والعاطفية، ولذلك هذا الوضع يعطل الطاقات ويجعل النفس مثبطة عن العمل والعطاء. ومن هنا حرم الإسلام الإمساك مع هذه الحالة النفسية المزرية، فالحل يكون التسريح بإحسان حتى يكون حدود الله سبحانه وتعالى قائمة بين الزوجين، إما بالإمساك بمعروف وإما بالتسريح بإحسان. سكن الروح. سوف نتحدث بإذن الله تعالى في اللقاء القادم عن لفتة عظيمة جاء بها القرآن الكريم في قول المولى جل وعلا: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالعلم النافع وأن يرزقنا العمل به. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إعداد وتقديم علي بن سليمان الجهضمي. سكن الروح.
1: أسعى إلى حفظ الوصال معا.
0: سكن الروح. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. المجتمع في القرآن الكريم.
2: المجتمع في القرآن الكريم.
1: برنامج يهتم بالأسرة وترابط أبنائها وأثرها في المجتمع المسلم الذي يرتوي

0: إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد بدأنا بالحديث عن موضوع السمات بشكل مختصر، ونكمل هذا الموضوع باختصار شديد الآن إن شاء الله تعالى. من المهم أن ننتبه إلى حقيقة مهمة جدا، وهي أننا لا يمكن استكشاف حقيقة حامل السمات الفاضلة، لأن معرفة حقيقتهم تتطلب مهارات عالية، وتتطلب من المستكشف أن يكون مؤهلا لهذا العمل وعارفا بخبايا النفس، وأن تكون نفسيته وروحه وعقله متجاوزة للقياسات العادية ومتحلية بقياسات تستطيع أن تستكشف ذلك الباطن. وأيضا نستطيع نحن أن نعبر عنه بالقياسات الإلهية، حيث أن القدرة على هذه القياسات لا تتأتى إلا بالتحلي بعنصر التقوى بالمعنى الحرفي. لقد وضع الله تبارك وتعالى محكا لقياس مؤشر أداء دوافع الإنسان وحقيقة منطلقاتها. نعم، هذا الأمر غير متسنى لعامة الناس، لأنه يتطلب التمكن من عنصر التقوى بالنحو الذي يريده القرآن الكريم، وإلا فإن الإنسان سيظل أسيرا للسمات الظاهرية، وسيظل دائما وأبدا يواجه شخصيات في بيئات العمل لها القدرة على التلون والتكيف، ومن خلال تموضعها تتمكن من الفساد وباسم المنظومة المؤسسية، ولربما تكتشف أو لربما لا، وتدفع بالنتيجة المؤسسات الثمن مثل ما دفعت قرية أصحاب السبت ثمن حيل ومكر وذكاء البعض. لقد عرفنا أن أصحاب السبت كانوا يتمتعون بلياقة في التعامل مع بعضهم البعض، وهنا نتساءل، فما هو الدافع الذي دفعهم إلى مثل ذلك التصرف بمخالفتهم للخطوط الحمراء التي رسمها لهم الشرع المقدس؟ أليس الأمر يثير التعجب؟ الجواب: ينبغي أن نكون منتبهين إلى أننا نتعامل مع النفس البشرية، وهذه النفس البشرية تحمل ثلاث عناصر مهمة رئيسية لتكوين الشخصية، وهي الروح والنفس والعقل. فمن يريد التعامل مع الإنسان عليه أن يكون ملتفتا إلى هذه العناصر الثلاث، وباستحضارها جميعا يمكنه الالتفات إلى أسباب صدور الأفعال، حيث ستوقفنا تلكم المعرفة على الدوافع الأساسية للأفعال من أفراد المجتمع، سواء على مستواهم الفردي أو على مستوى المجموع. فإن اللياقة التي كان مجتمع أصحاب السبت يتمتع بها في تعاملاته مع بعضه البعض لم تمنعه من عدم الأسر للأهواء، لم تمنعه أن يكون أسيرا للأهواء وللطمع وللجشع. فإن معايير الكشف عن هكذا نفسية تختلف عن معايير تقييم السمات الخارجية التي قد يتحلى بها الإنسان للحصول على مراده من المنصب والسمعة والمال والتعارفات والمكانة الاجتماعية. ومن هنا نجد أهمية الامتحان الإلهي، حيث أنه يسلط الضوء على أهم بقعة في النفس والعقل والروح لاستخراج الدوافع التي تقف وراء صدور الأفعال، وبالخصوص عندما يكون المرء في الحيز المجتمعي، فإن الجو المجتمعي مع العقل الجمعي وما يرافقه من السلوكيات غير المتوقعة يخفي على الإنسان الكثير من الحقائق والوقائع ولما جال لكشفها، يخفي على الإنسان الكثير من الحقائق والواقع ولما جال لكشفها. وإذا ما انكشفت لبعض الناس فإنها لا تكشف بالشكل الصحيح أو بالشكل الكامل. وهنا يأتي دور الامتحان الإلهي للأفراد والمجتمعات، فإنه يسلط ضوءه على مواضع الخلل في الإنسان وعلى مواضع عدم الاتزان فيه، وبأدوات بسيطة غير معقدة، ومن خلالها يخرج ما في الباطن من الدوافع الكامنة ليكون بهذا الكشف عاملا مشجعا للإنسان أن يراجع نفسه وأن يقوم بإصلاح ذلك الخلل الذي فيه. وهذا الذي حصل في مجتمع أصحاب السبت، فإن تغير جدول الأسماك سبب إرباكا لهذا المجتمع، فعمدوا إلى الحيلة والمكر باستعمال الذكاء، إلا أن هذا المكر والدهاء لم يكن ناجحا لأنه أوقعهم في المحذور الشرعي، وأصبح ذكاؤهم مسببا لهم مشكلة تلو أخرى. إن تكرار أمثال مجتمع أصحاب السبت في كل المجتمعات البشرية ممكن جدا. نعم، ستختلف أشكال المحفزات الامتحانية التي قد تتعرض إليها المجتمعات، فإذا كانت المحفزات التي كشفت باطن مجتمع أصحاب السبت كانت الأسماك، وكانت الاستثمارات التي بالكاد تضعف وتختفي ويخسر أولئك الكثير من الأموال ومن التجارة ومن الناس، فإن الشعوب والأمم قد تصادفها محفزات مختلفة، فقد تصادف الشعوب والأمم الأخرى الأموال، وقد تصادف النساء، وقد تصادف العقارات، وقد تصادف مختلف المنتجات، وهكذا. فالأشكال طبعا تختلف، إلا أن النفس البشرية التي توجد في القرن 21 هي نفسها التي كانت في مجتمع أصحاب السبت، لم تتغير ولم تتبدل، والامتحان الإلهي مستمر لا يتوقف، وهو موجه إلى كل فرد من أفراد مجموعة البشرية بلا استثناء. إنما يعرض للإنسان من مغريات تملك قابلية التحفيز للباطن تحفيز الصفات الكامنة وتكشفها للإنسان أولا وبالذات. وقصة مجتمع أصحاب السبت تري الإنسان مجموعة زوايا مجتمعية قابلة للتكرار في أي زمن وفي أي مجتمع بشري. فإنما كان في مجتمع أصحاب السبت من النفس يوجد في كل إنسان، وما كان فيهم من الطمع يوجد في كل إنسان. ففي قصة مجتمع أصحاب السبت كان هناك من صار أسيرا للنفس الشهوانية، وهذا يمكن أن يتكرر في عصرنا وفي مجتمعاتنا. وإذا كان هناك تمردا في مجتمع أصحاب السبت على التشريع السماوي، فإن النفس تملك القدرة على التمرد على كل التشريعات، ومن هنا يتطلب العمل على تهذيب النفس في أعماقها وفي باطنها من خلال إدارة مصادر الصفات والملكات إدارة إيجابية، كي تغنم المجتمعات البشرية بمجتمع صالح، بمجتمع كمثل القسم الثاني من مجتمع أصحاب السبت الذي آثر توعية المجتمع وأفراده على ما هم يقومون به من أهواء وأطماع وشهوات، وآثر الإصلاح بدلا عن المشي في طريق الفساد. وكم نجد في المجتمعات أمثال القسم الثالث الذي يؤثر الدعة والراحة على التوعية والإصلاح، إلا أنه لا يعلم أو يغفل أن عاقبة فساد البعض فسوف يتحمله هؤلاء أيضا، وسوف يدفعون الثمن باهظا. وهنا يمكننا القول بأن القرآن الكريم أكد على أن الذي يعيش الإيجابية دائما فإنه يكون محل عناية الله تعالى. من كان تحت نظر الله تعالى لا تلحقه تبعات أفعال الآخرين، بل ينجيه الله تعالى من كل مشكلة ومعضلة. قال تعالى في سورة يونس، بسم الله الرحمن الرحيم: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. والآن وبعد الوقف على ما أمكننا الوقوف عليه من قصة مجتمع أصحاب السبت، فقد جاء دور التطابق والإسقاط على واقعنا المعاصر، فهذا ما سوف نحاول القيام به في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى أكثر وأكثر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتجبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: المجتمع في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب

على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون

له الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب

وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين.

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكره

قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي

يسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه،

بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب

0: تشكرون
1: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار

الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي

مقبولات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها

جنات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون

ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك.

عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب.

وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم

في الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون

الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني

إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم

وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين

كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من

كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسر

فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل

وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي

0: يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 36 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله جل وعز: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم جملة فعلية عطفت على ما قبلها من الجمل التي تضمنت أوامر ونواهي، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لا حرف جزم ونهي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تقف الأصل تقف، قفا يقف، فهو فعل معتل الآخر، ولذلك علامة جزمه حذف حرف العلة، فنقول في الإعراب: تقف فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ولا تقف ما ليس لك به علم. ما يجوز أن تكون اسما موصولا، وتقدير الكلام: ولا تقف الذي ليس لك به علم، ويجوز فيما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام: ولا تقف شيئا ليس لك به علم، ونعربها ابتداء على أنها اسم موصول، فنقول في الإعراب: ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وصلة الموصول ليس لك به علم، وقد صدرت صلة الموصول بليس، وهي من أخوات كان، والمشهور فيها أنها فعل خلافا لمن ذهب إلى حرفيتها، واشتهر القول بحرفيتها عن أبي علي الفارسي، وقد نص على ذلك في جملة من كتبه، وتابعه قوم على هذا القول. والمشهور أن ليس فعل، وعليه الأئمة المتقدمون: ليس فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني ليس، وهما اسمها وخبرها. لك جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور، والجار والمجرور لك في محل نصب خبر ليس، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا لك أو يكون لك، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الخبر. به جار ومجرور أيضا. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور، والجار والمجرور به يجوز أن يكون حالا، وصاحب الحال هو كلمة علم، وكلمة علم وإن كانت نكرة إلا أنها تأخرت عن الحال وتقدمت الحال على صاحبها، وبذلك لا يكون هناك لبس بين الصفة والحال، فالصفة من حيث الإعراب لا من حيث المعنى تكون بعد الموصوف لا قبله، فتعين أن هذا المتقدم حال لا صفة، وعلى هذا نقول الجار والمجرور به في محل نصب حال، ويكون حرف الجر وهو الباء متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا به أو التقدير يكون به، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون واجبا، فمن تلك المواضع الحال. ويجوز في حرف الجر وهو الباء أن يكون متعلقا بكلمة علم، فإن كلمة علم مصدر وإن سمي به، والمصدر من المشتقات أو هو أصل المشتقات، كما تذهب إلى ذلك جماعة من النحاة، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء وكلمة علم، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بكلمة علم، علم به. علم اسم ليس مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والجملة المكونة من ليس واسمها وخبرها ليس لك به علم جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وعند من يقول إن لها محلا من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول، فهي في محل نصب، لأن الاسم الموصول في هذا الموضع في محل نصب. ويجوز فيما على ما تقدم أن تكون نكرة موصوفة، والمعنى ولا تقف شيئا ليس لك به علم. وعلى هذا الوجه نقول في الإعراب ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به للفعل تقف، والجملة الواقعة بعدها ليس لك به علم في محل نصب صفة لما، على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. والجملة الفعلية لا تقف ما ليس لك به علم لا محل لها من الإعراب، لأنها عطفت على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ولا بد لنا من الوقوف عند كلمة تقف ولا تقف، فهذه الكلمة يدور معناها حول التتبع، والمراد بالتتبع هنا هو التتبع الممنوع، وقد تكون على معنى آخر نذكره فيما ننقله عن أئمة العربية المتقدمين وأئمة التفسير. وقفوته به قفوا وأقفيته إذا آثرته به، والاسم القفاوة، وفلان قفي بفلان إذا كان له مكرما ويقتفي به أي يكرمه، وهو مقتف به أي ذو لطف وبر به. وهذا المعنى هو المعنى الإيجابي لهذه الكلمة، وهي كلمة قفا، إلا أن لها معنى آخر وهو معنى سلبي، وهو المراد في هذا الموضع من القرآن الكريم، لأنه ورد في سياق النفي، بل ورد في سياق النهي، والنهي من النفي الحكمي. جاء في كتاب العين والقفو مصدر قولك قفا يقفو، وهو أن يتبع شيئا، وقفوته أقفوه قفوا، وتقفيته أي اتبعته. قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، فليس للإنسان أن يتبع فيتحدث في شيء ليس له به علم. وقفوته قذفته بالريبة. وفي الحديث من قفى مؤمنا بما ليس فيه وقفه الله في ردغة الخبال أي قذفه، والقفا مؤخر العنق، وهذا هو المعنى السلبي لهذه الجملة الذي وقع عنه النهي في القرآن. فقد يكون المراد أن يتتبع الرجل أو أن يتتبع الإنسان عورة أخيه الإنسان بقصد الوقوف عند عيبه وقذفه به أو ورميه به والعياذ بالله. وقد تقدم ذكر المعنى السلبي، بل ذكر المعنى الإيجابي لهذه الكلمة، فعلى هذا تكون هذه الكلمة من الأضداد كما يقال، والأضداد كلمة ترد بمعنيين متقابلين أو متضادين، والمعنى الإيجابي جاء فيه عن الخليل: وقفوته به قفوا وأقفيته به إذا آثرته به، والاسم القفاوة، وفلان قفي بفلان إذا كان له مكرما، ويقتفي به أي يكرمه، وهو مكتف به أي ذو لطف وبر به. قال أي الشاعر: وغيب عني إذ فقدت مكانهم تلطف كف برة واقتفاؤها. وقفي السكن هو ضيف أهل البيت في موضع مقفو. قال: ليس بأسفى ولا أقفى ولا سغل يسقى دواء قفي السكن مربوبي. فعلى هذا تكون هذه الكلمة بهذين المعنيين. ونجد كلاما حول هذه الكلمة أيضا، وهي كلمة قفا في الجمهرة. وقد تقدم أن المتأخرين غالبا لا يخرجون عن الكلام الذي ذكره صاحب العين، فعنه تؤخذ العربية، فهو المتقدم في هذا الشأن. جاء في الجمهرة لابن دريد: وقفوت الرجل إذا اتبعته، وقفوته إذا قذفته بفجور. وهذه قفوتي أي تهمتي أو تهمتي، وهو من قول الله جل وعز: ولا تقف ما ليس لك به علم. وفلان قفوتي أي خيرتي، من قولهم: اقتفيت الشيء أي اخترته، فكأنه من الأضداد، أي كأن هذا اللفظ من الأضداد، بحيث تكون هناك كلمة تأتي بمعنيين متقابلين أو بمعنيين متضادين. والخلاصة من كلام هذين العلمين أن القفو هو التتبع، والمراد بالتتبع هنا التتبع المذموم، بحيث يقصد فاعل ذلك أن يقف على شأن من شؤون ذلك الإنسان أو من عيوبه، بحيث يقذفه بها بعد ذلك ويرميه بها أو يرميه بالفجور. ومن جهة أخرى، فإن هذه الكلمة لها معنى آخر، وهو معنى إيجابي نقلناه من العين ونقلناه من الجمهرة أيضا. وفي هذه الكلمة كلام واسع في الإبانة، نذكره في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ عبد المتعال منصور يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما

به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض

سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه،

الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها

هم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم

فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم

هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم

والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط

أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟

عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق

ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون.

عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا

خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله

أجر إن أجري إلا على الله وأملت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناه

ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت

إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ عبد المتعال منصور. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل، من أنباء الرسل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله ونشكره ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى سائر أنبياء الله وعباده الصالحين وعلى آله وصحبه أجمعين، وحياكم الله مستمعينا الكرام. ها نحن في رحلة جديدة من الارتحال الرائع التدبري مع كتاب الله ومع أنبياء الله عليهم السلام، هؤلاء الذين

0: وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقصة يونس عليه السلام مع قومه من القصص الجميلة الرائعة، وفيها مواقف ومواضع للتدبر والتمعن والفهم الصحيح لقصص الأنبياء والتعامل مع الأنبياء بما يليق بهم. وكذلك في هذه السورة أو في هذه القصة الكريمة بعض الأشياء التي تختلف عما يوجد في قصص سائر الأنبياء، ومن تلك الأشياء المتفردة هي إيمان قوم يونس، إيمان قرية بأكملها، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ومن تلك الاستثناءات ما حدث ليونس عليه السلام نفسه حينما أنجاه الله تعالى حين التقمه الحوت، ويعني هذا حدث استثنائي في حياة يونس عليه السلام، وربنا سبحانه وتعالى جعل هذا المثال حاضرا لنبيه الكريم حينما قال: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، إلى آخر هذه الآيات الكريمات. وكذلك من الأشياء اللافتة في قصة يونس عليه السلام أن الحديث عنه ليس أقل عن الحديث عن قومه، بل كان الحديث عن قومه في سور القرآن العزيز أقل، يعني المقدار الذي تحدث عن قوم يونس هو أقل عن المقدار الذي تكلم عن يونس نفسه صلى الله عليه وسلم. وبخصوص يونس عليه السلام، هو طبعا من حيث الزمن يعني قبل عيسى عليه السلام وزكريا ويحيى قبلهم بفترة يقدرها أهل التاريخ بحوالي 8 قرون قبل الميلاد، أو ما هو أقل من ذلك، حدود 7 قرون أو 8 قرون. وأيضا الحادثة بعد النبي إبراهيم عليه السلام والنبي الأنبياء الذين تلوه إلى آخر قصة موسى ثم داود وسليمان عليهم السلام، ثم تأتي قصة يونس عليه السلام. وكان من حيث المكان في العراق في نينوى، وهذا أيضا وردت به روايات. والحديث عن قوم يونس ربما يعني هناك حلقة خاصة أو حلقات خاصة به، لكن الحديث عن يونس نفسه عليه السلام محطات متعددة تخصه. ومن تلك الأشياء أنه عليه السلام وصفه الله تعالى بأنه من الأنبياء والمرسلين. بالنسبة لوصفه بالنبوة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، ثم ذكر الله تعالى في هذا السياق يونس عليه السلام. وبالنسبة للرسالة، ربنا سبحانه وتعالى وصف وصفا صريحا بذلك فقال: وإن يونس لمن المرسلين. هذا ما يخص النبوة والرسالة. هناك أيضا أمر آخر يخصه عليه السلام، وهو الذي ركزت عليه قصة يونس عليه السلام في موضعين. الموضع الأول في سورة الأنبياء في قول الله جل شأنه: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذا في سورة الأنبياء. طبعا ذو النون هو يونس عليه السلام، وصف بأنه ذو النون أي صاحب الحوت، ذو بمعنى صاحب والنون هو الحوت. وكذلك الموضوع الثاني في هذه السورة الكريمة وهي سورة القلم: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وهناك موضع ثالث أيضا في سورة الصافات، وهو الموضع الأوسع، وهو قوله سبحانه وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. نلاحظ أن الحديث عن القوم هو الأقل، وأن الحديث عن يونس عليه السلام هو الأكثر في هذا السياق،
1: الحيز الأكبر في
0: نعم في هذا في سورة الصافات بالتحديد. نعم.
1: إذن الآن مخرج البرنامج سيف القرداني يدعونا للاستماع إلى هذه الآية الكريمة، ثم نعود إليكم بمشيئة الله.

0: رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل.
1: ها قد عدنا إليكم وإلى رحاب القصص الحق وإلى يونس عليه السلام وحديث شيخنا الدكتور ناصر السلام.
2: نعم، نعود إلى قصة يونس عليه السلام، وكما ذكرت أن الحديث عن يونس عليه السلام أكثر عن الحديث عن قومه. الحديث عن قومه ورد في موضع واحد وهو في قصة يونس عليه السلام، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وهنا أيضا الحديث عن قوم يونس في آخر آيتين في قوله سبحانه وتعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. لكن بالنسبة ليونس عليه السلام، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني ما هي القصة المتعلقة بهذا المعنى؟ عندما تقرأ في كتب السيرة وكتب التاريخ وكتب التفسير أيضا تجد أشياء حقيقة ممكن أن تقبل وأشياء لا يمكن أن تقبل. ومن الأشياء التي ذكروها أن يونس عليه السلام حينما أيس من قومه بعدما جاءهم وعاندوا وكذبوا فأيس منهم فرحل عنهم ظنا منه أن العذاب واقع بهم وأنه لا فائدة منهم. وربما عندما تقرأ قصص الأنبياء تجد أن هذا التصرف وحيد أيضا إذا صح، وهو لا يصح طبعا بهذه الطريقة، أنه تصرف وحيد من نبي يترك قومه بدون أن يأمره الله تعالى بذلك. لا يوجد في قصص الأنبياء موقف مثيل. فهل فعلا يونس عليه السلام ترك قومه بدون أن يستأذن ربه سبحانه وتعالى وظن أنه سينزل بهم؟ لأن الخروج من الأقوام، الخروج من مكان العذاب، إنما يأتي بأمر الله. يعني نحن نلاحظ في قصة لوط عليه السلام انتظر حتى الصبح وخرج وربنا سبحانه وتعالى أمره، وهكذا سائر الأنبياء، يعني حتى إنهم لا يعلمون متى سينزل العذاب، وعندما يأمرهم الله تعالى بالخروج أو كما أمر الله تعالى لوطا، كما أمر الله تعالى نوحا عليه السلام بصنع السفينة، لكن متى هو الموعد المحدد لنزول العذاب هذا غير معلوم حتى لدى الأنبياء إلا أن يأتي وحي بذلك. فنسبة هذا الأمر إلى يونس عليه السلام تجعله مختلفا عن سائر الأنبياء في هذا المعنى. وربما يأتي شخص ويقول لذلك قال الله تعالى نبيه محمد عليه السلام فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يقول نبيه محمد عليه السلام اصبر ولكن لا تفعل كما فعل صاحب الحوت حينما لم يصبر. وهذا المعنى في الحقيقة محتاج إلى فهم وتأني في يعني الوصول إلى نتيجة تخصه، ومحتاج أيضا إلى تقرير النهائي لإعطاء حكم واضح. هل كان يونس عليه السلام هل كان نبيا حينما أبق؟ ربنا سبحانه وتعالى قال وإن يونس من المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. هل معنى أنه كان رسولا ثم أبق، أو أن قوله تعالى وإن يونس من المرسلين هو بيان أنه عليه السلام كان رسولا وليس بالضرورة أن يكون نبيا أو رسولا في تلك اللحظة، وإنما كانت الرسالة لاحقة، بدليل أنه عليه السلام بعدما أنجاه الله تعالى من الحوت قال جل شأنه وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. هل أرسلناه تأكيد للرسالة السابقة أو أرسلناه بمعنى أنه بدأت الرسالة؟
3: يعني أخرى فاجتباه ربه.
2: فاجتباه ربه، طبعا هذا المعنى يؤكده أكثر من شيء. الشيء الأول طبعا المعنى الذي أقصده أنه عليه السلام لم يكن نبيا قبل وإنما صار نبيا بعد ذلك. الشيء الأول الذي يؤكده أن الأنبياء في العادة لا يخطئون هذه الأخطاء، حسب الدستور الرسالي كما أو ما يمكن تسميته يعني بمنهج الإلهي مع الأنبياء لا يخطئون هذه الأخطاء التي يترتب عليها مثل هذه المصيبة أن نبيا يخطئ بهذا الخطأ المتعلق بالرسالة والتبليغ ويعاقبه الله تعالى عقابا يعني يضطر معه إلى أن يكون هذا النبي يعني كشأن قومه الذين بعث إليهم حينما يخطئون. وليس أيضا من الجيد أن يفهم هذا المعنى بهذه الصورة لأنه سيصبح كقومه كما أخطأ قومه يخطئ هو، فهذا حقيقة لا يتسق يعني حسب مناهج الأنبياء وما يليق بالأنبياء. والأمر الثاني أنه في سورة القلم بعد أن بين الله تعالى نجاة يونس عليه السلام من الحوت قال الله جل شأنه فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، والاجتباء هو لفظ قرآني يدل على الاصطفاء للرسالة والنبوة، وهذا اللفظ لفظ الاجتباء ورد في مواضع متعددة تخص الأنبياء، يدل هذا اللفظ على الاجتباء ورد في حق آدم عليه السلام، ورد في حق عدد من الأنبياء، وورد في حق يونس عليه السلام، فهذا أشبه بالدليل الصريح إلى أن يونس عليه السلام إنما حدث ما حدث منه قبل أن يكون رسولا فصار بعد ذلك رسولا. إذن ما الذي فعله يونس عليه السلام حينما أبق؟ ما معنى أبق؟ طبعا أبق هرب، طيب هرب من أي شيء؟ هل فعلا أنه عليه السلام أبق من قومه الذين أرسل لهم؟ تكلمنا عن هذا الموضوع وأن هذا ليس له علاقة بالرسالة، لكن لا مانع من أن يكون يونس عليه السلام من الصالحين وكان يدعو قومه، ثم إنه عليه السلام كما هو شأن كثير من الصالحين لم يواصل الدعوة معهم وضجر منهم وتركهم فخرج عنهم، ثم إن الله سبحانه وتعالى أصابه بهذا البلاء، ليس بالضرورة أن يكون ذلك بمعنى أن عقوبة، لأن البلاءات تصيب الإنسان ويعني يقف الإنسان مواقف صعبة، وهذا أصاب الأنبياء، أصاب عددا من الأنبياء بعد النبوة وقبل النبوة أصابتهم بلاءات وأصابتهم مصائب وأصابتهم يعني الكثير من الأحوال الصعبة، وهو شأن المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن البلاء ولنبلونكم، فسنة البلاء والابتلاء هي سنة ماضية في الناس وحتى مع الصالحين وحتى مع الأنبياء، البلاءات كثيرة ومتعددة، وأصاب الله تعالى يونس عليه السلام بهذا البلاء وهذه المصيبة العظمى، فكان ما كان وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم، فكان من المدحضين. الفلك المشحون السفينة المملوءة، ومن الواضح طبعا أن من وصف هذا الفلك بأنه مشحون أنها فعلا أوشكت على الغرق، وما وجد في الروايات وفي كتب التاريخ من أن أهل السفينة صاروا يرمون الأشياء من السفينة إلى البحر ليخففوا من حملها، أمر يتناسق أيضا مع وصف السفينة بأنها مشحونة أو مع وصف الفلك بأنه مشحون، حتى وآل الأمر إلى أنه لم تكفي الأشياء المرمية لإنقاذ السفينة من الغرق، ف قرروا أن يلقوا بعضهم، فوقعت القرعة على يونس عليه السلام فساهم فكان من الملحظين، يعني بمعنى اقترعوا أنا وقعت القرعة من يرمى في البحر، فوقعت القرعة على يونس عليه السلام فكان من الملحظين من الذين ألقوه في البحر، فالتقمه الحوت وهو مليم ووقع في هذه الضائقة الشديدة وهذا الموقف الصعب، وأرسل الله تعالى هذا الحوت ليلتقمه، هو من جهة بلاء ومن جهة أيضا ربنا سبحانه وتعالى أنجاه من الغرق، يعني هنا نعمتان على يونس عليه السلام أن الحوت التقمه وأنجاه الله تعالى من الغرق. طبعا هذا أيضا موضوع الحوت يحتاج إلى حديث مستقل، فهذا الواضح أن يونس عليه السلام أنجاه الله تعالى من من من الحوت، ثم إن الله سبحانه وتعالى جعله من المرسلين.
1: ما أجمل تدبر آيات القرآن الكريم ومعايشة هذه الأجواء، أجواء الأنبياء عليهم السلام، وكيف عانوا وكيف واجهوا التحديات والابتلاءات. شكرا لكم شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابي على هذا العطاء. شكرا لكم سمعينا على حسن إصغائكم لحلقة اليوم وبرنامجكم من أنباء الرسل. نلتقيكم غدا بحول الله تعالى في مثل هذا الوقت. إلى ذلك الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.
0: الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم إلى تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الله بصفر.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

0: محمود.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعتم إلى آيات عطرة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الله بصفر.

ضمن قائمة المراقبة في مؤشر فوتسي راسل تمهيدا لاحتمال ترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة. والأمين العام للأمم المتحدة يدعو من باكستان إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط والعودة إلى الدبلوماسية. السلام عليكم ورحمة الله. احتفت وزارة الصحة بوضع حجر الأساس للمركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية الجينوم العماني في ولاية السيب بمحافظة مسقط بتكلفة تتجاوز 4 ملايين ريال عماني، ويهدف المركز إلى إنشاء قاعدة بيانات وراثية وجينية

وتعزيز البحوث الأثرية المشتركة في المواقع البرية وتحت الماء. عقدت في نيودلهي أعمال الدورة 15 لاجتماع فريق التشاور الاستراتيجي بين سلطنة عمان وجمهورية الهند، وشهد الاجتماع بحث سبل تفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون في مجالات الطيران المدني والنقل البحري واللوجستيات والطاقة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا القنصلية والاتفاقيات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية. ترأس الجانب العماني في الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ومن الجانب الهندي سعادة السيدة سيريبرايا رانلياثان وكيلة وزارة الخارجية للشؤون القنصلية وجوازات السفر وشؤون الهنود في الخارج. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي وفاة 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين إثر اعتداءين استهدفا مرافق مطار أبها الدولي في منطقة عسير ومطار الملك خالد الدولي في الرياض. وقالت الهيئة في بيان إنه خلال يومي الثلاثاء والأربعاء تعرض مطارا أبها والملك خالد الدوليان لاعتداءين استهدفا مرافقهما، وقد باشرت فرق الطوارئ والجهات المختصة التعامل مع الاعتداءين فور وقوعهما وفق الإجراءات والخطط المعتمدة، وبينت أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مبينة أن الاعتداءين نتج عنهما بعض الأضرار المادية. وأكدت الهيئة أنها تعمل بالتكامل والتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية ذات العلاقة لتقييم الأضرار واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين والعاملين والمحافظة على أمن وسلامة منظومة الطيران المدني بالسعودية. ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 74,249 فلسطينياً منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر عام 2023، واستشهد 11 فلسطينياً وأصيب آخرون خلال الساعات الماضية في غارات إسرائيلية على خان يونس وجباليا وانهيار بناية سكنية بفعل القصف الإسرائيلي، مع بقاء نحو 60 آخرين تحت ركام المبنى. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الإيراني مسعود بيزشكيان خلال اتصال هاتفي على استعداد موسكو للمساعدة في جهود الوساطة بشأن الحرب في الشرق الأوسط. وحسب وسائل إعلام إيرانية رسمية، فقد أعلن الرئيس بوتين خلال الاتصال دعم بلاده لجهود الوساطة التي تبذلها بعض الدول للمساعدة في خفض التوتر. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أكد في وقت سابق استعداد موسكو للمساعدة في إرساء الاستقرار في المنطقة. وفي السياق نفسه، دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط والعودة إلى الدبلوماسية. وقال غوتيريش إن السلام في المنطقة لن يتحقق أبداً ما لم يتحقق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بشكل كامل، وهو المبدأ الذي طالما دافعت عنه باكستان. وأعرب عن أمله في رؤية السلام والازدهار في هذه المنطقة على أسس الحوار والتعاون. من جانبه، ركز محمد إسحاق دار وزير الخارجية الباكستاني خلال لقائه مع أنطونيو غوتيريش ركز على الجهود الدبلوماسية التي تبذلها بلاده لتعزيز الحوار وخفض التصعيد، بما فيها تيسير محادثات إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً التزام باكستان بالحوار والدبلوماسية باعتبارهما الوسيلتين الأكثر فعالية لتسوية النزاعات.

مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، شنت موسكو هجوما بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة على مناطق في العاصمة الأوكرانية كييف، وهو ما أسفر في حصيلة أولية عن مقتل أكثر من 24 شخصا وإصابة العشرات. وأكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن موسكو استخدمت أكثر من 60 صاروخا استهدف مبانٍ سكنية مدنية ومنشآت للطاقة، مجددا مطالبة حلفائه بالمزيد من الدعم العسكري للتصدي للهجمات الروسية. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت الجهة المانحة لجوائز نوبل فوز العالمين الفرنسي هنري كاجان والياباني كنيسيو سواي بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2026، وذلك تقديرا لاكتشافاتهما التي أوضحت كيف يمكن توجيه التفاعلات الكيميائية لإنتاج أحد الشكلين الجزئيين المتعاكسين بصورة انتقائية. وأوضحت مؤسسة نوبل أن هذه الأبحاث ستسهم في تزويد الكيميائيين بأدوات أساسية لتصميم التفاعلات المستخدمة في تصنيع الأدوية وتقليل ما ينتج عنها من مضاعفات جانبية. ختام النشرة مستمعينا الكرام، تذكير بالعناوين: الاحتفال بوضع حجر الأساس للمركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية في ولاية السيب. دخول بورصة مسقط ضمن قائمة المراقبة في مؤشر فوتسي راسل تمهيدا لاحتمال ترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو من باكستان إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط والعودة إلى الدبلوماسية. حرر هذه النشرة الزميل سامي بن رجب السلومي، نفذها على الهواء مباشرة الزميل أحمد بن سالم العريمي، قرأتها أحمد بن عبد الله الندابي. شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة،

بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله

يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون.

ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتبعوا

استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.

0: دستورنا العظيم من القرآن الكريم يتلى عليكم على مدار الساعة من إذاعة القرآن الكريم سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء.
2: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك الصابرين على بلائك الناصرين لأوليائك. اللهم لا تنسى

0: أكرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

أصر أصابت حرث قوم أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وأفرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط، يتلو عليكم ما تيسر من كتاب الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك

رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم

الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون.

نزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه
فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما
وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا
ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في

0: يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكل النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في

0: بأربع فوائد، أليس كذلك؟
1: بلى.
0: من يقول ذكر الفائدة الأولى؟
2: نعم شيخ. نعم.
0: هو
3: وطرد لأمه كأمه أو يستقل وحده بحكمه،
0: أو يستقل
3: وحده بحكمه
4: إذا أمسكها أو اشترط إمساكها تتبعه هنا فقط.
0: لمن الفائدة الثانية هذه؟
4: يقول نعم. المفصل
0: لمن؟
1: نعم شيخ، للشيخ سالم بن حمود بن شامس السيابي.
0: فائدة الثالثة؟
2: نعم شيخ. وإن يكن لنفسه ما وطنا، صلى جميع تابعيه وطنا، ثم يصل القصر بعد ذاك لكل فرض يفعل كذاك، يكون الابتداء بالتمام لأنه أصل وذو إعظام. وقيل إن أبى من التوطين تمردا لكفره المبين، فإنهم يتخذون وطنا من دونه ويجعلوه سكنا.
0: شكرا حسنت. من فعل هذه؟
2: للشيخ خلفان بن جميل السيد.
0: أي كتاب؟
2: من سلك الذرة.
0: سلك الذرة حسنت شكرا. فعل الرابعة؟
5: نعم. نعم. وتارة قد يتصور الوطن
3: بدون قصر.
0: وتارة قد يتصور.
5: يتصور الوطن.
0: نعم.
5: بدون قصر قاله من قد فطن كناكح أو مالك.
0: من قد فطن.
5: كناكح أو مالك من بلدي دارا فذاك وطن لم يقصد. وقيل لا يكون ذاك وطنا إلا إذا نوى هذه يوطنا.
0: إلا
5: إذا نوى هذه يوطنا.
0: ما كذا كبير.
5: إلا إذا نوى به يوطنا.
0: طيب ممكن نقرأ عن الفوائد بعد أن نكمل هذا الفصل إن شاء الله. وهي واضحة. ما واضحة الفوائد هذه؟
2: واضحة.
0: ما فيها إشكال. طيب هذا الفصل الرابع في حكم القصر. حكم القصر النووي ذكر فيه عدة مسائل، سبع مسائل. المسألة الأولى في حكم القصر. المسألة الثانية إذا صلى المسافر تماما ماذا عليه؟ الثالثة من صلى ركعتين وهو في الحضر. زين عكس المسألة الثانية. المسألة الرابعة من نسى صلاة في السفر وذكرها في الحضر كيف يصليها؟ والخامسة من نسي صلاة في الحضر وذكرها في السفر كيف يصليها؟ والمسألة الثالثة من فسدت عليه صلاة رباعية في الحضر كيف يقويها في السفر؟ والسابعة عكس الثالثة من فسدت عليه صلاة رباعية في السفر كيف يقويها في الحضر؟ ما كذاك؟ ما كذا؟
4: نعم.
0: كم مسألة؟
4: سبع
0: مسألة. نعم. في حكم القصر قال وفعله يلزم من قد سفر. قوله وفعله فعل إيش؟ لا فعل إيش؟
4: القصر.
0: في حكم القصر وفعله فعل إيش؟
2: القصر.
0: وفعله يلزم من قد سفر ولم يكن في ذلك مخيرا. إنه يلزم المسافر. كذاك؟ وفعله يلزم من قد سفر. يلزم المسافر أن يصلي الصلاة الرباعية ركعتين. لأنها فرضت هكذا، فرضت في الحضر أربعا وفرضت في السفر ركعتين. فكما أنه ليس له أن يزيد على الأربع في الحضر فليس له أن يزيد على الركعتين في السفر. أليس كذلك؟
2: بلد.
0: نعم هكذا. حين عرفنا أن هيش أن قصر الصلاة الرباعية في السفر هيش
2: واجب.
0: وفعله يلزم من قد سفر ولم يكن في ذلك مخيرا. مش التخير. لو كان بالتخير
3: كان
0: المصطفى أسبقنا على التمام والوفاء ولم يتم أبدا في سفره كيف لنا نقول بالتخير؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتم الصلاة الرباعية في السفر، فكان يصلي بالمدينة أربع ركعات، فإذا سافر صلى ركعتين حتى يرجع المدينة. عندكم حديث يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا يقول.
4: نعم
0: فضل.
4: عن يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها عشرا. رواه البخاري.
0: حيث أنس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى من يأتي به؟
1: نعم شيخ.
3: عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى

0: بالمدينة أربعة وصلنا العصر بذي الحليفة ركعتين.
1: وحديث عمران نعم حسين فضل
2: عن عمران بن حسين قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح فأقام بمكة 18 ليلة ثمان عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ثم يقول لأهل البلد صلوا أربعا فإنا سفر.
1: فإنا سفر. شكرا. طيب. هذه الأحاديث فعلية أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر ركعتين. نعم. ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي. ما كذلك؟ هناك أحاديث قولية كثيرة من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس ومن حديث ابن عمر ومن حديث يعلى بن أبي أمية
3: ابن أمية
1: من من؟
3: ابن أمية.
1: ما يذكر في حديث عائشة؟
3: نعم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين في الحضر في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
1: نعم تلك حب عباس.
0: نعم
3: نعم
0: عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المقيم 17 ركعة وعلى المسافر 11 ركعة يعني بها الصلوات الخمس رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
1: هكذا على زين حديث ابن عمر. نعم
4: نعم شيخ.
1: نعم
4: عن جابر بن زيد قال سأل رجل عبد الله بن عمر فقال له يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر فقال له عبد الله بن عمر يا هذا إن الله قد بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا وإنما نفعل كما رأيناه يفعل رواه الربيع بن حبيب.
1: وإنما نفعل كما رأيناه يفعل ليش رأينا يفعل؟
3: يقصر
1: يصلي الصلاة الرباعية في السفر. كذلك؟
3: نعم.
1: حديث عمر.
3: نعم.
1: جعل
2: بن أمية. نعم. جعل بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته.
1: طيب الناظم هنا ذكر الحكم وذكر الدليل وكذلك الحكم على نقص الصلاة الرباعية في السفر واجب والدليل فعله صلى الله عليه وسلم وكذلك مع قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني
3: وصلوا.
1: طيب وفعله يلزم من قد سفر ولم يكن في ذلك مخيرا لو كان بالتخير كان المصطفى أسبقنا على التمام أسبقنا على التمام والوفاء لو كان بالتخير فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بالتخير كان المصطفى

0: بس ما يستطيع إجابك يعني. أولاد طلبة سألهم من محمد لا يستطيعون لا يجيبون لا بد. أنت عندك إذا كنت تحب شخص يعني تحب أن تعرف شخص من أفعاله وأقواله ونسبه أليس كذلك؟ لابد من محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي العربي صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين والمرسلين وسيد الأولين والآخرين وأفضل خلق الله أجمعين صلى الله عليه وسلم. لو كان بالتأخير كان المصطفى أسبقنا على التمام والوفاء ولم يتم أبدا في سفره، كيف لنا نقول بالتخير؟ طيب حيث المسألة الثانية، ما حكمها من صد أربعة في السفر؟ هذا الحكم قال فمن أتم وهو في حال السفر عليه أن يبني لها قولا شهر، هذا هو المشهور. وبعضهم ألزمه يكفر لأنه خالف ما قد أمر، وقيل قد أسى وما عليه شيء ولكن لا يعود إليه، وذاك أنه أتم اللازمة وزاد بعده فكان سالما. المشهور على أن عليه قضاء تلك الصلاة، مأمور بأن يصلي ركعتين، يصلي كم؟ أربع ركعات. لو صليت مثلا للصلاة الربعية الحضر الظهر أو العصر أو العشاء ست ركعات صلاتك صحيحة؟
1: لا
0: غير صحيح، وكذلك هي صلاتك غير صحيحة. مادام قلنا أن قصر الصلاة الربعية في السفر واجب، فحين من صلى أربعة في السفر فعليه إعادة الصلاة، فمن أتم وهو في حال السفر عليه أن يبدلها، يبدل تلك الصلاة التي صلاها في السفر أربع ركعات يبدلها، عليه أن يبدلها. وبعض أهل العلم ألزمه الكفارة، كفارة الصلاة، وسيأتي الكلام على كفارة الصلاة سنذكرها إن شاء الله بعد تم الفصل زين. وبعض أهل العلم قال ليس عليه قضاء ولا ولا ولا كفارة. لماذا؟ لأنه أتى بالواجب، كم الواجب عليه؟
1: ركعتين.
0: وزاد بعد ذلك حيث لم يبقى عليه إلا التسليم، كان زيادة بعد تمام الصلاة ولم ير عليه بدلا، واضحة؟ وقيل قد أسى، قد أسى بفعله وما عليه شيء ولكن لا يعود إليه. لماذا؟ وذاك أنه أتم اللازمة، لازم كم؟
2: ركعتين.
0: وزاد بعده بعد إيش؟ بعد اللازم، وزاد بعده فكان سالما. لكن بحث في هذا على أنه عندما دخل في الصلاة لم ينوي ركعتين وإنما نوى كم؟
1: أربع
0: ركعات، وكذلك هذا واضح
3: واضح
0: واضح. زيد ألتقي المسألة الثالثة، قال وإن يصلي موضع التمام ويصلي موضع التمام قصرا يكفرن بالإرغام، وذاك إن لم يدرك الإعادة، فإن عادها فلا زيادة. إذا صلى في الحضر ركعتين يستوي؟
1: ما يستوي.
0: إذا صلى في الحضر ركعتين لكن حالي لي أول شيء عليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، لأن لم يصلي. بعد ذلك عليه إعادة تلك الصلاة التي صلاها زين، وعليه الكفارة المغلظة كفارة الصلاة. والكفارة من كفارة الصلاة سيأتي الكلام عليه إن شاء الله بعد ذلك زين. هذا زين. نقل فمن أتمه في حال السفر عليه أن يبدي لها قول الشهر، عليه أن يبدي لها يعبر بالبدل، ما في ذلك؟ وبعد ذلك وبعضهم ألزمه يكفر زين لأنه خالف ما قد أمر، وقيل قال سوى ما عليه شيء ولكن لا يعليه زين. ويصلي موضع التمام قصر يكفرن بالإرغام ولكن إلا من ذلك الإعادة. هناك عندكم أداء وعندكم قضاء وعندكم إعادة، فرق بين هذه الثلاثة. وفعلها في وقتها أداء، وبعد وقتها
3: هو القضاء،
0: وإن يكون في الوقت لكن لخلل في فعله السابق كان ذنبا فهو إعادة لما قد فعل، حكمه كما يصلي أولا. من فعلك الفرض ابتداء في وقته مسمى
1: أداء.
0: طيب

0: فعلك الشيء بعد وقته استدراكا مسمى
1: قضى
0: ويعبر عنه بايش؟ بالبدل. يعبر عن القضى بايش؟ بالبدل. كثير ما تقولون عليه البدل عليه البدل عليه البدل. المقصود بالبدل ايش؟ القضى، قضاء الصلاه بعد وقتها. طيب، فاذا مثلا ادى مثلا الصلاه مثلا في وقتها وقع فيها خلل، زين، اراد ان ياتي بها في وقتها مره ثانيه، ما يسمى
1: اعاده.
0: فالاعاده هي ايش؟ فعل الشيء في وقته، زين، لخلل وقع في الفعل السابق. اعاده ادى، زين، يليه بعد اعاده، يليه بعد ايش؟ بعد الوقت قضى. والنووي قال: وذاك ان لم يدرك الاعاده، فان عادها فلا زياده. صلى ركعتين مثلا في الحضر، زين، وبعد ذلك على حال دارك وأعاد تلك الصلاة في وقتها، هل عليه كفارة؟
2: لا،
0: لأنه أتى بها في وقتها. كفارة الصلاة قلنا لكم سيأتي الكلام عليها بعد نكمل المسائل، زين؟
1: إن شاء الله.
0: طيب، مو المسألة الرابعة؟ كم مسألة ذكرنا الآن؟
2: ثلاث مسائل.
0: ذكرنا ثلاث مسائل. المسألة الرابعة: وإن نسيت للصلاة في السفر ثم ذكرتها وأنت في الحضر، عليك أن تصلي تماما، هي الرابعة. وخامسة: وهكذا من نسي إتماما يصلينها إذا ما ذكر في سفر صلاة قصر وانبرع. إذا نسيت صلاة رباعية في السفر، زين، وذكرتها في الحضر، لو ذكرتها في السفر ماشي إشكال، كم تصليها؟ لكن نسيتها في السفر وذكرتها في الحضر، نصليها أربع ركعات. جميل. والمسألة الخامسة: إذا نسيتها في الحضر وذكرتها في السفر كيف تصليها؟
2: ركعتين.
0: تصليها ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فذلك وقتها. من يصليها متى يذكرها؟ ذكرها في الحضر صلىها أربعة، ذكرها في السفر صلىها ركعتين، في الوقت هذاك وجبت عليه، فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها. انتبهوا، فذلك وقتها إذا كان الوقت إيش؟ إذا كان الوقت يجوز فيه الصلاة. أما إذا تذكرها أو استيقظ من نومه في وقت ينهى عن الصلاة فيه ما يصلي الوقت، ما كذلك؟ وهذا ينبغي التنبيه على هذا. يعني كثير من الناس يعني عندما يقومون من النوم عند طلوع قرن من الشمس يصلون في ذلك الوقت، يعني عند طلوع قرن من الشمس هم يصلون لأي شيء، يقولون من نام عن صلاة أو نسيها يصليها إذا ذكرها، لا، يصليها إذا ذكرها إذا كان في وقت تجوز في الصلاة، ذلك الوقت وقت تجوز في الصلاة. أما إذا كان ذلك الوقت وقت ينهى عن الصلاة فيه يأخرها، مثلا لو نام عن صلاة الفجر واستيقظ عند طلوع قرن من الشمس، زين، توضأ عندما أراد أن يصلي عرف أنك حين طلوع قرن من الشمس ما يصلي حتى ترتفع قدر قام الخمسة قدر ستة أذرع، قدر ستة أشباع. مش الدليل حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بأزرع حتى أكمله، حتى ترتفع، وارتفاعها حدد بكم؟ ستة أشباع، ما كذلك؟ وكذلك لو نسي صلاة أيضا وذكرها في وقت استواء تلك السماء، زين، أو تذكرها في عند غروب قرن من الشمس يؤخرها حتى يزول المانع. واضحة؟ نعم. طيب، إيش المسألة؟ من نسي صلاة في السفر ذكرها في الحضر كم يصليها؟
2: أربع
3: ركعة،
0: لأن ذاك وقتها. ومن نسي صلاة في الحضر ذكرها في السفر
1: ركعتين،
0: يصليها ركعتين وذلك وقتها، ما كذلك؟ ثم بعد ذلك النوم ذكر المسألة الثالثة والسابعة، قال: وإن تكون قد فسدت، وإن تكون قد فسدت فأبدلها. الكلام في الصلاة الرباعية الآن، ما كذلك؟
1: كذا.
0: أما ثلاث ركعات وصلاة الفجر ما في إشكال. إذا فسرت عليك صلاة المغرب مثلا تقويها تقول ثلاث ركعات سواء في الحضر أو في السفر مثلا. إذا نسيت مسمى صلاة المغرب وذكرتها في الحضر أو في السفر كم هي ثلاث ركعات أليس كذلك؟
2: بلى.
0: لو نسيت صلاة الفجر تأتي بها في الحضر أو في السفر كم؟ ركعتين. هذا الكلام الآن في رباعية. قال وإن تكون قد فسدت هذه صلاة الرباعية وإن تكون قد فسدت فأبدلا كمثل ما قد لزمتك أولا كمثل ما قد لزمتك أولا. هنا مسألتان يعني فسد عليك صلاة رباعية في الحضر طيب أردت أن تقويها في السفر كم تقويها؟
2: أربع ركعات.
0: أربع ركعات هي من تقويها أربع ركعات سواء كان في الحضر أو في السفر ما كذلك؟
2: طيب.
0: وإذا فسد عليك الصلاة في السفر على المثل السابعة إذا فسد عليك الصلاة في السفر كم تقويها؟
2: ركعتين
0: سواء كان في الحضر أو في السفر. قال وإن تكون قد فسدت فأبدلا كمثل ما قد لزمتك أولا. لماذا ذكر؟ قال وذاك أن الناس تلزمنه في حال ما أدرك فيه ذهنه ولا كذاك إن تكون قد فسدت فإنها تلزمه كما أتت كما هي ما كذاك؟ ما الخلاصة؟ الخلاصة من نسي صلاة رباعية في السفر وذكر في الحضر صلاها
2: سفر
1: أربع ركعات.
0: من نسي صلاة رباعية في الحضر وذكر في السفر
1: ركعتين.
0: نعم. من فسدت عليه صلاة رباعية في الحضر قضاها
1: أربع
0: ركعات سواء كان في الحضر أو في السفر. من فسد عليه صلاة رباعية في السفر قضاها
1: ركعتين
0: سواء كان في الحضر أو في السفر. نعم. يسألكم السائل كيف يصليها الناس إذا نسي صلاة رباعية في الحضر يقضيها في السفر ركعتين وهنا تقول إذا فسد عليه صلاة الحضر يقضيها في السفر أربع ركعات لأن الناس وجبت عليه متى عندما يذكر من نام عن صلاة أو نسيها فيصليها إذا ذكرها وذلك وقتها وذلك أن الناس تلزمنه في حال ما ذاك فيه ذهنه ولا كذاك من عليه فسدت فإنها تلزمه كما أتت. ختم الناظم هذا البيت قال وبتمام هذه الأحكام يتم باب القصر والتمام منتهى الفصول لأربعة. هذاك الحال كما عرفتم أن باب ساز عجل باب صلاة السفر ذكر فيه أربعة فصول. طيب الوقت انتهى الآن بقي معنا وقفات يعني مناقشة وربما نذكر يعني الكفارة أيضا كفارة الصلاة في ثبوت كفارة الصلاة وما هي كفارة الصلاة وقيل فيها وهل متفق عليها ممكن إن شاء الله نذكر ذلك في الحلقة الآتية. زين هكذا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. هدايات ربانية.

0: ربانية.
1: إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمرية.
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم هدايات ربانية في القرآن الكريم. يقول سبحانه وتعالى لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم، فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ العفو، أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم، ولا يتكبر على الصغير لصغر سنه ولا عن الكبير. إذن هذه الآية الشاملة التي تدعو في أولها إلى أخذ العفو، خذ العفو. إذن ديننا الحنيف يحثنا على العفو، والإسلام دين العفو، والله عز وجل يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذا عفوت أيها المستمع الكريم عمن أخطأ عليك وأساء إليك، فإن الله عز وجل هو الذي يتولى أجرك. وهل تظن أن الكريم يعطي قليلا؟ حاشا لله. فإذا عفوت عن عباد الله فإن الله يعفو عنك، وهو سبحانه وتعالى يدعونا إلى المسارعة، كما قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الخطأ أمر وارد من الناس، كل ابن آدم خطأ، لكن أنت كيف تتعامل مع هذا الخطأ؟ تتعامل معه بالعفو، فإذا عفوت فأنت قد انتصرت على نفسك الأمارة بالسوء، وانتصرت على عدوك وهو الشيطان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، رواه مسلم. إذا عفوت فإن الله عز وجل يعزك ويرفعك في الدنيا وفي الآخرة. سبحانه وتعالى يحب العفو ويأمر عباده بالعفو، ويحب العافين عن الناس، والذي يعفو عن الناس يعفو الله عز وجل عنه من أخطائه. وهذا نبينا وقدوتنا بأبي وأمي، هو صلى الله وسلم بارك عليه، إمام في جميع الأخلاق الحسنة. الأعرابي الذي جاءه وجره من يعني رداءه الذي كان على يعني على عنقه عليه الصلاة والسلام، حتى علم الرداء في عنق النبي عليه الصلاة والسلام، فهم الصحابة به فقال: دعوه. فنظر إليه، وهذا فعل شنيع، ويزيده كذلك شناعة الأسلوب: يا محمد اعطني من مال الله. سوء أدب في التعامل وكذلك في الكلام. وينظر عليه الصلاة والسلام إليه ثم يبتسم عليه الصلاة والسلام ويأمر له بعطاء. هذا كيف الآن لو حصل مع واحد منا في وقتنا الحالي؟ ها، يرتفع الضغط ويرتفع السكر ويخربط في الكلام وسب وشتم وإلى آخره، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا فعل به إخوته؟ رموه في الجب وأرادوا قتله وأرادوا التخلص منه، فلما رفع الله يوسف وأتوا إخوته وهم فقراء ويطلبون حاجتهم، وصار يوسف متمكن منهم وذكرهم، قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف. ما راح انتقم منهم، قالوا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. شوف أنت كيف التعامل بالعفو. بعض الناس الآن إذا أخطأ عليه قريبه، الرجل أخطأ على زوجته أو الزوجة أخطأت على زوجها أو يعني أخوه أو صديقه أو جاره، مباشرة أخطأ عليه بكلمة بموقف بشيء بدون أي مقدمة على طول للدعاء العام. يا رجل اتق الله، ما هكذا تكون التعامل؟ وين العفو؟ وين الصبر؟ وين الصفح؟ يعني ما هو على كل صغير وكبير. بعض الناس صار للأسف يعني ما عاد عنده شيء، أدنى خطأ على طول يروح ويشتكي. وين الصبر؟ سبحان الله. ماذا قال الشافعي رحمه الله؟ لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. سبحان الله. فجاءت في الآية نفسها وأمر بالعرف، أي بكل ما هو مستحسن من الأفعال لأنه يكون مقبولا عند الناس. وأعرض عن الجاهلين، إذا يعني قل أحد الناس أدبه عليك فلا تقابله بقلة الأدب، وامتثل قول الله تعالى في عباد الرحمن: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نحن نسلم من هذا، أن ننزل من درجاتنا إلى درجاتكم. فالمؤمن يعني يسلم من هذا ولا يلتفت إلى مثل هذا الفعل. وإذا فاه السفيه بسب عرضي كرهت بأن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. هكذا هو المؤمن، كلما زاد سفها ذاك السفيه أنا يعني أزيد طيبا. هذا ليس ضعفا، وإنما هذا ترفعا عن الأخلاق الرديئة وعن الأخلاق السيئة. ادفع بالتي هي أحسن. هذا الشخص ما يملك نفسه إلا أن يأتي يوم من الأيام ولا أحقر منه، ويأتي ويعتذر، إما بقوله يعتذر أو بفعله. فالله الله أيها المستمع الكريم، بمثل هذه الآيات: خذ العفو، عليك بالعفو، وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين. نكن بإذن الله تعالى من أهلي القرآن. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسن والصفات العلى أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين، وإلى لقاء آخر أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع هدايات ربانية، إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمريّة.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف على السمت الجميل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم جل جلاله، وتجلى في الآفاق جماله، وعز جانبه، وفاضت في العالمين مواهبه. هويتنا على هذه الرحاب المباركة من الحقائق القائمة على عمق الإيمان، ظاهرة بجلاء في سمت الفرد وسلوكه وخلقه وتعامله. والهوية الإيمانية تعطي صاحبها بوصلته في حياته، وتحدد انتماءه، وتظهر مبادئه، وتلك القيم الثابتة التي لا تتغير مهما تغيرت الأحداث أو تقلب الزمن. وليست الهوية شعارات ترفع، والسمت الصالح عنوان تظهر به الهوية، هدي مستنير، ووقار وسكينة، وأدب في التعامل مع الناس والمواقف والأحداث، تعكس ما وقر في القلب من إيمان، وما سكن في النفس واستقر من طهارة ونقاء وصدق ووفاء. يظهر بها صاحبها متواضعا عزيز النفس، ذا صلابة وثبات ووعي. والأخلاق هي جوهر الهوية، إنها المعيار الواقعي والاعتبار العملي لصدقها. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هكذا اختصر النبي عليه الصلاة والسلام رسالته العظيمة. إن الأثر الفعلي للإيمان الراسخ يراه الناس في صدق الفرد وأمانته، وحلمه ورحمته، ورفقه وحسن صلته، وصبره وسمو همته. وكلما ترسخت عقيدته وقويت، تنامت محاسن أخلاقه، وأصبح بين الناس فيض نفع وواحة أمان. وما نراه مما يثلق الصدر من التمسك بهويتنا الأصيلة والمحافظة على السمت والأخلاق في عصرنا الحافل بالتحديات، هي مجاهدة إيمانية راقية. ومن جسد هذه القيم كان سفير صدق لدينه، ومرآة مشرقة لأهله، وشاهدا حيا على قيم بلاده. على السمت الجميل أضاء برا، كريما يرتجي في السعي أجرا، يزين كل ميدان بهدي ينير، كأنما عاينت فجرا، تدرع بالتقى ومضى أبيا، ويصنع كل يوم حل برا. فهيا بنا لله ربنا، الذي جعل الصباح هبة تشرق معها الآمال، وتبعث النفوس إلى صالحات الأعمال. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. من سلطنة عمان. بث على مدار الساعة. أهلا بكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق.

0: قيم تقوم بحسنها أوقاتي.
1: الأمم الأخلاق.
2: الأمم الأخلاق.
1: إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: الأمم الأخلاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي خصصناه حول مواضيع الأسرة وما يتعلق بالزواج من قضايا اجتماعية وأخلاقيات إسلامية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتحقيق أهدافنا، وأتمنى من أعماق قلبي أن تقضوا معنا أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. ويسعدني ويشرفني أعزائي المستمعين الأكارم أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بضيف برنامجنا، برنامج الأمم الأخلاق. نرحب بشيخنا الجليل الشيخ أحمد بن سعود السيابي حتى نتعلم من علمه ونستفيد من كنوز خبراته. فأهلا وسهلا بك بيننا الشيخ أحمد بن سعود السيابي.
4: أهلا وسهلا بكم ومرحبا دكتور هلال، فحياكم الله وبياكم.
3: شكر الله سعيكم وجزاكم الله خيرا على هذا الحضور وعلى هذه الجهود الكبيرة. وطبعا في كل حلقة نتناول موضوعا من المواضيع، في هذه الحلقة إن شاء الله سنتحدث عن موضوع آخر. وكما يقول العلماء، يستفاد من القرآن الكريم أنه ليس عقوق الوالدين حراما وذنبا، بل هو كبيرة من الكبائر، بل إن الإحسان إليهما وأداء حقهما واجب وتركه حرام شرعا، كما يقول الله تعالى: وبالوالدين إحسانا. وفي آية أخرى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا. ويقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بعد هذه الآيات العطرة أعزائي المستمعين الأكارم، عنوان هذه الحلقة: العقوق وخطورته على الأسرة. سنتحدث حول العديد من المواضيع المتعلقة بهذا العنوان. فنريد في البداية سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي أن نتحدث عن مكانة بر الوالدين في الإسلام.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن بر الوالدين من أساسيات الأخلاق الإسلامية، من الأمور الأساسية في الدين الإسلامي، وكذلك في بقية الديانات. لا شك هذه الأمور هي مما لا ينسخ بين الديانات، لأنها من الأمور الأخلاق التي كما يقال لا تنسخ، يعني رسائل الأنبياء لا ينسخ بعضها بعضا، في التوحيد، في توحيد الله عز وجل، في أمور العقيدة، وكذلك في الأخلاق. وهذه من أمور الأخلاق التي لا يمكن أن يدخلها النسخ. ولا شك أن الوالدين الأب والأم هما الأساس في إيجاد الولد. يعني الولد لم يأتي إلى الحياة، لم يأتي إلى الدنيا لولا وجود أبيه وأمه، لولا أنه نتاج أبيه وأمه. إذن الولد هو نتاج والديه، فلذلك تجب مراعاتهما، يجب الإحسان إليهما، تجب طاعتهما طبعا فيما ليس فيه طبعا مخالفة لله عز وجل، تجب الطاعة. ونحن نتحدث عن خطورة العقوق. طبعا العقوق، يعني طبعا العقوق ما هو في اللغة؟ العقوق من عق الشيء عقه، أي شقه، هو الشق. العقوق مأخوذ من عق الشيء معنى شقه، فهو فيه شدة، تعبير فيه شدة، يعني الشق معناته أنه يشق الأمر. كذلك كأنه شق عصا الطاعة عن والديه وقطع صلته بهما وقطع صلتهما، فهو تعبير، فهو يعني لفظ فيه عنف ويدل على العنف. فهذا هو معنى يعني العقوق، وهذا هو معنى العق، أي عق الشيء بمعنى قطعه وشق عصا، والعق لوالديه شق عصا طاعتهما وقطع صلته بهما، وهذا طبعا من أكبر الكبائر في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. شوف، قرن عقوق الوالدين بالشرك بالله، والشرك هذا عاد أكبر الكبائر. إن الشرك كما قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. إذا نعود إلى وجوب بر الوالدين، وأنه لا بد يعني من طاعتهما وبرهما والإحسان إليهما ومراعاتهما. الله تعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين في آيات كثيرة، ولكن الآية التي تلوتها وهي الموجودة في سورة الإسراء هي آية جامعة وشاملة ومفصلة، عندما قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
3: صغيرة. إذا نريد في البداية نعمان نتدبر هذه الآية، نقف معها
4: إن شاء الله. إن شاء الله.
3: نعم. ذكرتم في التعريف نقطة جدا جميلة، وهي أن العقوق من الشدة ومن شق الطاعة. هذا يقودني إلى أبيات تنسب إلى أمية بن أبي الصلت.
4: نعم.
3: لما يقول: غدوتك مولودا،
4: أيوة، غدوتك
3: مولودا وعلتك يافعا. من ضمن الأبيات المؤثرة: فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل. ففي النهاية كانت صعبة يعني.
4: صحيح.
3: هذه الأبيات
4: يقول أمية بن أبي الصلت الثقفي، وهو من شعراء الجاهلية، يقول: غدوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أحني إليك وتنهل، إذا ليلة نابتك بالشكو لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل، تخاف الردى نفسي عليك وإنني لأعلم أن الموت حق مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلطة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. خلنا نقف مع هذه الأبيات.
3: جميل.
4: هذه من أفضل الأبيات في عتاب الأب لولده.
3: في عتاب الأب لولده.
4: هذه أفضل ما يعاتب، ما عاتب به أب ابنه.
3: نعم.
4: هذه أفضل أبيات عاتب فيها أب ابنه. نعم. يقول: أنا غدوتك مولود منذ أن ولدت، والآن ما من ولد الحقيقة، الآن من يوم بعده بداية تكونه في بطن أمه الأب ينفق عليه، ينفق على صحة والده، على صحة الجنين، يعني يذهب بأمه إلى المستشفى.
3: صح.
4: ويشتري لها المغذيات والمكملات الغذائية لكي تستطيع الحمل وتتجاوب مع الحمل.
3: 9 أشهر صعبة على الزوج وليس على الزوجة فقط،
4: كل عليك عليهما معا.
3: نعم.
4: لأنه ينفق غدوتك مولودا، ثم يقول يعني ثم تأتي الولادة.
3: صحيح.
4: والنفقات على الولادة. صحيح. هذه ليس بالأمر الهين. إحنا ما نتكلم الآن، بعدنا ما نتكلم عن عن عن عن عن معاناة الأم.
3: صحيح.
4: نتكلم بس عن ما يقوم به الأب كما نتمشى مع أبيات الشاعر.
3: نعم.
4: أمية بن أبي الصلت الثقفي.
3: نعم.
4: فيقول: غذوتك مولودا وعلت حتى يافعا، علتك يافعا يعني أنفقت عليك وأنت يافع.
3: يافع كبير يعني.
4: يافع كبير عادي، شاب يعني. نعم. اليفوعة هي الشباب. يعني كان في السابق ما بالمرة يصيروا يشتغلوا، يبقى الأب مستمر في الإنفاق يعني على على على على الابن. وحتى وكان في السابق حتى أن الأب هو الذي يزوج الابن
3: سابقا
4: كذلك في العادة. النفعمان يعني تجد الأب هو الذي يخطب المرأة لابنه ثم ينفق يعني يتكلف نفقات الزواج، ثم بعض الآباء يستمرون في الإنفاق على أبنائهم وأسرهم، وبعض الآباء يقول لك خلاص احمل نفسك وهذه الحياة دونك،
3: احمل مسؤولية نفسك،
4: احمل مسؤولية نفسك.
3: نعم.
4: فيقول له يعني تعل أنت تعل بما أنا أحن عليك وتنهل من هذه الحياة، وإذا ليلة شكوت فيها شكوى أنا لم أبت شكواك إلا ساهر تسهرني أتململ ما يجيني النوم.
3: سبحان الله.
4: أي نعم.
3: مهموم لمصيبتك لهمك.
4: أي نعم. كأني أنا المطروق، قل له أنا الذي مطروق بهذا المرض بهذا الداء بهذه الشكوى دونك بالذي طرقت به دوني، فعيناي تهمل وأنا أبكي عليك وأنت تتململ من ما بك من مرض من ألم من غير ذلك.
3: كأن المصيبة مصيبتي أنا.
4: كأن المصيبة مصيبتي أنا. تخاف الرجل نفسي عليك وإنني لا أعلم أن الموت حق، أعلم أن الموت حق مؤجل لكن نفسي تخاف عليك أن تموت.
3: سبحان الله.
4: إلى أن أقول له فلما بلغت السن
3: والغاية
4: التي كنت فيها أرجوك أن تفيدني، أن تعطف علي، أن تواسيني،
3: أعتمد عليك
4: أن تخدمني، أن تقوم بالواجب. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، ماذا جعلت جزائي؟
3: غلظة وفضاطة.
4: كأنك أنت المنعم المتفضل، كأنك أنت منعم علي ومتفضل، ما كأني أنا منعم عليك ومتفضل.
3: صح.
4: فليتك إذ لم ترعى حقوبي، على الأقل يوم ما رعيت حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور، كما يفعل الجار مع جاره من الإحسان.
3: من الإحسان. على الأقل إنسانية.
4: إنسانية. هذه من أفضل الأبيات قيلت في عتاب الولد وفي تذكير الولد بحق والده. نعم.
3: لكن سبحان الله هذه الأبيات أول شيء تشير للمراحل التي يجاهد فيها الأب مع ابنه، سواء
4: طبعاً.
3: سواء في الحمل
4: طبعاً.
3: ثم ينفق عليه
4: طبعاً.
3: ثم يؤمل منه الأشياء الكثيرة والاحتمال.
4: يقول صلى الله عليه وسلم أنفق على ولدي من يوم بعد في بطن أمه.
3: صحيح.
4: هذا تو هكذا الآن الحالة.
3: صحيح.
4: من يوم في بطن أمه الأب ينفق عليه.
3: الآن ترى المعاودات خاصة في
4: العيادات وغير ذلك،
3: متابعات
4: كذلك، ولم تحتاج إلى مكملات غذائية إلى أدوية،
3: هي متابعات مالية وغذائية وأيضا
4: طبعاً.
3: وقت وجهد هذا الموضوع يأخذ
4: طبعاً.
3: بعد هذه الأبيات، هل يقبل إنسان أنه يعقب والديه خاصة في عمر الكبر؟
4: طبعاً.
3: هل تسمح له نفسه بعد هذا الأمر؟
4: هذه شوف، هي دائما في نفوس طيبة راقية رائعة وفي نفوس رديئة في رديئة. العقوق هذه تأتي من الرداءة، تأتي من النذالة، ما تأتي من الشهامة، ما تأتي من المروءة. المروءة طبعا لا تترك الولد أن يتخلى عن والده. هذا واحد من الشعراء الجاهلية، يعني عنده ولد وكان ينفق عليه ويتحمله، فيوم من الأيام سافر إلى الشام في تجارة فأبطأ، فكان طبعا يرجو رجوعه ويتطلع إلى رجوعه. فجاء الليل وكان باردا، فقال لجاريته قومي سمية شب الوقود لعل الليالي تؤدي يزيد.
3: سبحان الله.
4: فنفسي فداؤك من غائب إذا ما المسارح كانت جليدة، المسارح الطرق، لأن الشام جليد فيها ثلوج. فنفسي فداؤك من غائب إذا ما المسارح كانت جليدة، كفاني الذي، هنا عاد نقطة، كفاني الذي كنت أسعى له فصار أبا لي وكنت الوليدة.
3: الله أكبر.
4: كان هو أب، مكفني كل شيء، ينفق علي كأني أنا الوليد الصغير هو الأب. فهذا يجب أن يكون الولد في شأن أبيه وفي شأن أمه وفي شأن حتى في شأن أقاربه، أن يوسع على والديه بما وسع الله تعالى عليه.
3: نعم.
4: على الأقل يخدمهم يعني. فدائما هو يعني هذا الأمر لا بد، يحتاج إلى شهامة، يحتاج إلى مروءة، يحتاج إلى أن الولد يشعر بحق والديه، بحق أبيه وأمه عليه، لأنه لولاهما لم يأتي إلى هذه الحياة.
3: صحيح.
4: فالناس طبعا تكرم وتحترم الذي يخدم والده أو يخدم والديه بشكل عام، الناس تحترمه. الإنسان ما يتأفف عن خدمة أبيه إلا الشخص يعني انطح التعبير الصايع بالتعبير المعاصر. أما الولد الشهم، الولد النبيل النجيب، بالعكس ما يعني طبعا لا يترفع عن خدمة أبيه عن خدمة والديه، بالعكس لا يترفع حتى عن خدمة من هو أكبر منه سنا.
3: نعم
4: نعم، من الاحترام خدمة الكبير.
3: نعم، إذا نعم كان الكبير لابد من خدمة.
4: نعم
3: كيف
4: نعم
3: بالوالدين؟
4: نعم، هذا هو الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول ليس منا، أي ليس من الإسلام، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. فتوقير الكبير سواء والد أو سواء من الآخرين، كل واحد يعني، لا ليس من ليس من الإسلام من لم يوقر كبيرا، يحترم الكبير، يعظم الكبير، وكذلك الكبير عليه أن يرحم الصغير كذلك.
3: صحيح. نعم. والله إحنا بأمس الحاجة إلى هذا الخطاب
4: طبعاً،
3: والحديث عن هذه التفاصيل في التعامل
4: طبعاً.
3: هذا يؤدي يحل مشكلات كثيرة
4: طبعاً، لأن شوف هي أي دائماً العقوق في خطورة على الأسرة كما ذكرت في العنوان. ماذا خطورته؟ الولد العاق دائماً يسبب مشاكل الأسرة.
3: الولد العاق
4: طبعاً
3: متعب على الأسرة،
4: يجي يوم من الأيام يطلب فلوس من والده، ويوم من الأيام يجي منه غضبان، ويوم من الأيام
3: يعمل
4: مشاكل لإخوانه لأمه لأخواته، يعني خلي يترك البيت يعني كما يقول لك يعني متعفساً يعني فوق وتحت، يعني أن ما في هدوء، يترك البيت ما في هدوء، يعني تجد يعمل المشاكل سواء خارج المنزل وترتد إلى المنزل.
3: صحيح.
4: المشاكل التي يعملها الولد خارج المنزل من قيام بالسرقة أو الإيذاء أو استعمال العنف ضد الآخرين أو عدم احترام الآخرين
3: أو
4: الفضائح أو خيانة الأمانة، في النهاية من يطالب بها الأب، ويطالب بها الأب والأم.
3: نعم.
4: فهذا لابد أن يكون الشخص

0: أبناءهما إلى العقوق.
1: يعني مبدئيا قد يكون الأب والأم سبب
0: يجب عليهم أن يراعوا هذا الشيء.
1: كيف
0: يراعوا أن ما يجلس واحد الأب يتنقدق على والده في كل شيء يسوي الولد،
1: ينتقد
0: صغيرة وكبيرة وينزل ربه قدام الناس، وقد يكون يضربه قدام الناس، يعني فهذا طبعا يستورث النفرة من الولد تجاه أسرته. أيضا الآباء عليهم، الأب عليه أن لا يستعمل الشدة تجاه ابنه، لا يستعمل الشدة، بل حتى بالعكس لو كان هذا الابن غير مستقيم، أنا دائما أحذر الآباء من أن يطردوا أولادهم من حياتهم، هذا أكبر خطأ.
1: قصدك الطرد من البيت؟
0: من البيت، مثلا يقول له سير ما أريد أشوفك في البيت،
1: متبر منك
0: أنت ما ولدي، اذهب روح. من كثر ما يتأذى، صح وقد يتأذى الأب من سوء سمعة ولده لا شك أنا عنده، لكن الأب يجب يتحمل، يجب أن يعرف أن هذا الابن إذا خرج من بيته مطرودا هنالك كثير من حواضن السوء سوف تحتضنه،
1: جماعات
0: وسوف تسوء حاله ولا يرجع إلى الحياة السعيدة. لكن لو ظل الأب دائما ينصح ولده ويقول ويمثل له بأن هذا الأمر هو في غير جيد وإن غير ذلك، ويحاول يكلفه بعض الأعمال، يحاول أن يضع ثقته فيه، لعل هذا الابن يوم ما سوف يرجع إلى الجادة، إلى جادة الصواب.
1: نعم.
0: فلا بد أن الأب أيضا يتحمل ولده. كذلك النصيحة للأب والأم، يجب أن لا يدعوا على أولادهم حتى الدعوة. لا يجب أن دعوة الأب مستجابة ودعوة الأم مستجابة. صح. يجب على الأب والأم أن لا يدعوا ضد أولادهما. إذا شاف بعض الأمور أو التصرفات السلبية من أولادهما، يجب يعني الواجب عليهما أن لا يدعوا عليهم، لأن الدعاء مستجاب لأنه حق.
1: صح. للأسف موجود هذا الأمر،
0: هذا موجود
1: على الأبناء.
0: وإذا كان الإبن على حق والأم دعت عليه، يستجاب لها بحقها عليه، وبالتالي عاد يسقط حقها في الآخرة. هكذا أفتى بعض العلماء في امرأة من النساء، يعني لعل لاحظ عليها ابنها أنها تفعل أشياء يعني خاطئة أو غير طيبة، فكان ينكر عليها وينصحها
1: ولا تستجيب.
0: فقالت لي يوم واحدة أنني يعني أود أني أراك، يعني يؤتى بك إلي محمولا في ساحة. فخرج من البيت، فحدث له حادث، وفعلا جاء به محمولا كما يقال يعني في ساحة أو شبيه الساحة. فقال أحد العلماء، قال أخذت حقها منه وانتهى، ما لها عاد حق في الآخرة،
1: انتهى حقها.
0: لا تطالبه، نعم، لا تطالبه عاد بحقها.
1: هذه معلومة جميلة.
0: هي نعم،
1: إذا كانت محقة تأخذ حقها في الدنيا.
0: في الدنيا هي نعم،
1: وانتهى
0: هي نعم.
1: هذه مسألة الدعوة على الأبناء. يقول بعض الآباء أو الأمهات، والله إحنا في لحظة الغضب الإبن يستفزنا، هل هذا مبرر؟
0: لا، ما في الإبن يستفزني. صح، تحدثنا إحنا عن الغضب.
1: صحيح.
0: وقلنا أن الإنسان ليس الغضيب، ليس السرير بالسرعة الذي يصرع الناس والذي يغضب بسرعة، إنما الذي يملك نفسه عند الغضب هذا هو الشديد، هذا هو الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هذا هنا الشدة تكون، الذي يملك نفسه. وليست الشدة هي أساسا عند الرضا، ليست الأحلام في حال الرضا، إنما الإحلام في حال الغضب. الإنسان يكون حليما عندما يغضب، هذا الذي يثنى عليه بأنه حليم. ما يمكن هو الدنيا مفروشة إلا ورود.
1: صحيح.
0: وجالس على أطقم الجلوس الجميلة والديكور والحياة مهيئة والخدم والحشم وهو فرحان ويضحك، لو حلم هناك يعني ما. لكن عندما يغضب الإنسان ويحلم هنالك
1: تبين حقيقة
0: هناك. أي نعم، يعني يقول الشاعر ماذا يقول؟ يقول من يدعي الحلم أغضبه لتعرفه.
1: اختبار سوي.
0: هي لا يعرف الحلم إلا ساعة الغضب.
1: ولا في الرفاهية. الرفاهية
0: جالس ويضحك ومرتاح حتى لو حلم ذيك الساعة.
1: صح. ما قيمة الحلم في
0: ما قيمة الهرب. الحلم فيه. فاحنا تحدثنا في هذه، ما مبرر إنه يقول والله استفزني ولدي. دائما يستعمل النصح، يستعمل الرأي الطيب، يجذب الولد إليه، يعني حتى لا ينفر منه هذا الولد، لا يخرج من البيت هكذا مغاضبا. لأن كما قلت لك في السابق كان يعني احنا نعرف الحياة القديمة في عمان، لو الأب يعني قام بطرد ولده أين يذهب الولد؟ ما في مجال في البلدان، هنا يسير ما حيتقبله، ما في عمل، ما شيء وظائف، ما شيء أعمال سيعمل فيها هذا الولد. والمجتمع ينظر أي نظرة سوء، لأن المجتمع بسيط وصغير في القرية.

0: وفي البلد. لكن الآن لا، لا نقدر حتى يسافر إلى أقصى الدنيا، وحواضن السوء كثيرة
1: صحيح
0: التي سوف يعني تزيده إغواء.
1: صحيح، هناك إيه؟ حتى جماعات
0: طبعاً.
1: يعني شغلها الشاغل فقط احتضان هؤلاء الناس،
0: كما هو حادث الآن حتى في الآن في مجموعات أو في جماعات من شأنها هدم الأسرة.
1: صحيح،
0: سواء من حيث الأولاد أو من حيث الزوجات.
1: والله تربية الأبناء تربية صعبة جدا،
0: طبعا من أصعب الأمور التربية. فلذلك الاستثمار الحقيقي حتى عبر عنها بالاستثمار الحقيقي تربية الأبناء وتعليمهم، عبر عنه اقتصاديا بالاستثمار الحقيقي.
1: نعم
0: نعم.
1: طيب نؤكد حتى نعطي فكرة كاملة.
0: نعم.
1: إذا هذا الابن طرد من البيت،
0: نعم،
1: أيضا ماذا توجهون نصيحة لهذا الابن كما وجهتم نصيحة لأولياء الأمور ألا يستخدموا هذا الأسلوب؟
0: نعم.
1: ربما أحد الأبناء يتعرض لهذا الاضطهاد، ما هي نصيحتكم لهذا الابن؟
0: أيضا كذلك أن يتحمل والده، لأن في النهاية هذا أبوه، هذه أمه، أتيا به إلى هذه الحياة، أنفق أموالهما وسعى الأب من أجل ابنه كما قال غضبتك وعدتك يافعا. فيجب على هذا الولد أن يتحمل والده، أن لا يغضب منه، أن لا ينفر منه، كما أن الأب كذلك مأمور بأن لا يتسبب في في في في في, في أن يعقه ولده، كذلك الولد يجب أن يتحمل والده، أن يقدر أنه يعني يتفاهم مع والده كما ذكرنا في بين النبي هارون والنبي موسى، كيف النبي موسى ذاك الغضب والفورة الغضب الذي جاء وألقى الألواح وانكسرت يعني، ولكن مع هذا عندما حاوره أخوه هارون يعني استجاب وهدى وسكت عنه الغضب، يعني هدأ الغضب، يعني سكت الغضب هدأ الغضب عن موسى. فهذا الولد عليه أن يوضح لوالده، أن يقول لابني أنا لوالده أنا عملت هذا لأجل هذا، عملت هذا لأجل هذا، عملت هذا لأجل هذا، ويتلطف ويستمع إلى ما إلى رأي والده. صحيح أن الآباء كذلك عليهم أن يتحسسوا يعني مطالب أبنائهم، وأن لا يجي أن يحملوا أبنائهم على أخلاقهم، كما هي المقولة الشائعة عن الإمام علي بن أبي طالب: لا تجبروا أولادكم على أخلاقكم فإنما خلقوا لزمان غير زمانكم.
1: الله أكبر.
0: أي نعم. فهذه قضية هي بين الآباء وبين الأبناء في الحقيقة. يجب أن يكون هنالك أن يكون الأمر الإيجابي واضحا، أن يكون السلوك الإيجابي واضحا من الطرفين، من الأبوة تجاه البنوة ومن البنوة تجاه الأبوة، لا بد كل منهم يتحمل الطرف الآخر.
1: نعم. وأيضا هذا الابن ألا يلجأ إلى هذه الجماعات، يلجأ إلى الجماعات الخيرة.
0: يلجأ إلى الجماعات الخيرة، يذهب إلى المسجد. نعم. إذا ذهب إلى المسجد، إذا ذهب إلى المدرسة، إلى مدرسة القرآن، إلى المدارس الدينية، استمع إلى الأحاديث الدينية، استمع إلى الأحاديث الإسلامية، استمع إلى إلى إلى, إلى, إلى ودخل في المحيطات الإيمانية، لا شك
1: أنه
0: سوف تتحسن حاله، لا شك في هذا.
1: لكن كما جاء في بعض الروايات: لا تعينوا أخاكم على الشيطان، ربما الطرد أدعى له الانحراف.
0: هذا حدث رهوة. إن في هناك آباء طردوا أولادهم فراحوا في حواضن السوء. هذه الآن قضايا المخدرات الآن منتشرة هذا، والعياذ بالله. الإنسان يحاول أن يحافظ على ولده بقدر الإمكان.
1: نعم.
0: نعم.
1: والله الحديث ذو شجون، وإحنا في كل حلقة نحاول نكون قريبين من المجتمع
0: إن شاء الله.
1: أيضا من ضمن الأسباب أو من ضمن أحداث التي نقرأها في الواقع،
0: نعم،
1: بعض الآباء بحسن نية يلزم ابنه لاختيار تخصص معين أو يدرس في مجال ولا يحبه ذلك الابن، أو يصر أن بنته تتزوج ابن عمها مثلا، ويصر عليها إذا ما تزوجتي ربما أنا أتبرأ منك. لجأ بعض البنات إلى المحاكم، أو لجأ بعض الأبناء إلى عدم الطاعة. هل هذا أني أنا أختار تخصصي، أختار مجالي، أخالف أبوي في رأيه، هل هذا يعتبر عقوق؟
0: في الحقيقة هذا هنا عادي، هذا واجب الأب أن يترك هذا الأمر لولده حسب رغبة ولده، وعلى الولد أن يوضح لوالده على أنني ما أستطيع أنني أحقق رغبتك أنت أيها الوالد إذا أنا دخلت في التخصص الذي تريده، لأن دائما العلم هو رغبات. إحنا نشوف أنفسنا في ناس، ليش واحد متخصص في التفسير؟ هذا في القديم. ليش واحد في الأدب؟ ليش واحد يكره هذا الفن العلمي؟ ليش واحد يحب هذا الفن العلمي؟ الذي يحب الفن العلمي المحبوب هو الذي يعني يدخل في القلب ويدخل في الذهن ويبدع فيه الإنسان.
1: كل منستر من خلق
0: الله. فالأب يجب أن يقدر هذا الظرف ولا يفرض تخصصا لا يريده. أنا أعرف إن في ناس أولاد عندهم عبقرية في بعض الفنون سواء الفنية أو النظرية، ولكن نتيجة أن جبروا على أن يدرسوا في تخصصات أو في فنون علمية هم ما راغبين فيها ففشلوا، لا ذا وعاه ولا ذا حصل،
1: وخسر الاثنين.
0: وخسر الاثنين.
1: مشكلة هذه.
0: فالأب يجب أن لا يجبر ابنه على تخصص معين، بالعكس يقدر يقول له، يقول له مثلا أنا أشوف لك زين تشوف هذا إذا ترغب فيه، إذا ترغب فيه شيء جيد وهذا شيء وهذا، ويزين له مثلا أن هذا الأمر شيء طيب، إن كنت لو تخصصت في هذا الأمر بيكون لك شأن، بيكون لك مجال، وتشرفني أنا كأبيك. يعني إذا الولد استجاب، والولد إذا كان هو طبعا ما يرى أنه صعب يوضح له، يقول أنا ما عندي رغبة في هذا الشيء، أنا مثلا العلوم النظرية هذه ما أرتاح لها ولا أعرفها، أرتاح في الأمور العلمية أو بالعكس.
1: طيب إذا ما يقبل الحوار هذا الأب مثلا، ما يستجيب؟
0: يقدر الأب يتوسط بأعمامه، بإخوانه، يبحث بأمه، الأم تابع أقرب إلى الأبناء، الأم دائما تتفهم أكثر خاصة إلى البنات.
1: نعم.
0: أما قضية الزواج فهذه على مخالفة شرعية، إن الأب يفرض الزواج، يعني يأخذ رأي ابنته إذا تبغى ابن عمها، تبغى ابن خالها، تبغى من بعيد، يعني اللي جبر على الأزواج هذا يخل من ضمن يعني مبطلات الزواج في الحقيقة.
1: إجبار.
0: إجبار هنا
1: لا بد من رضاها،
0: لأنه في النهاية تكون نهاية الطلاق هذا الزواج.
1: نعم.
0: في النهاية تكون نهاية الطلاق، وهذا اللي حادث في واقع المجتمع، سواء المجتمع العماني ولا المجتمع غير العماني.
1: نعم.
0: عندما يكون هناك جبر من أجل الزواج في النهاية الطلاق، طلاق في النهاية.
1: نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى يحفظنا من
0: المشاكل
1: الأسرية، وكذلك أن يرزقنا بر الوالدين.
0: آمين آمين.
1: والوقت قد انتهى
0: ما شاء الله، بسرعة مر، يعني
1: مر بسرعة، لأن حديث واقعي وحديث منطقي ومتزن أيضا.
0: زمن ما فيه من عيب سوى أنه مر كلمح البصر.
1: وكما تذكرون دائما الأيام جميلة تمر سريعا،
0: أن أيام السرور قصار وصحيح.
1: طيب ما رأيكم شيخ أحمد بن سعود السياب أن نكمل هذا الموضوع في الحلقة القادمة؟
0: إن شاء الله، هذا يحتق يعني يستحق حلقة وحلقتين وثلاث وأكثر، لكن بحسب الوقت
1: بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله.
1: إذن وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أشكر الشيخ أحمد بن سعود السيابي على عطائكم الجميل وفيض معارفكم الفريدة. أما أنتم أعزائي المستمعين الأكارم، نلتقي بإذن الله تعالى في حلقات قادمة مع مواضيع متجددة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق، إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي، ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا واجعل لنا في أنفسنا نورا وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة ومن الذلة والمسكنة ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء ونعوذ بك من الصمم والبكم ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.
4: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
2: الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 36 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله جل وعز: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم جملة فعلية عطفت على ما قبلها من الجمل التي تضمنت أوامر ونواهي، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لا حرف جزم ونهي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تقف الأصل تقف، قفا يقف، فهو فعل معتل الآخر، ولذلك علامة جزمه حذف حرف العلة، فنقول في الإعراب: تقف فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ولا تقف ما ليس لك به علم. ما يجوز أن تكون اسما موصولا، وتقدير الكلام: ولا تقف الذي ليس لك به علم، ويجوز في ما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام: ولا تقف شيئا ليس لك به علم. ونعربها ابتداء على أنها اسم موصول، فنقول في الإعراب: ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وصلة الموصول ليس لك به علم، وقد صدرت صلة الموصول بليس، وهي من أخوات كان، والمشهور فيها أنها فعل خلافا لمن ذهب إلى حرفيتها، واشتهر القول بحرفيتها عن أبي علي الفارسي، وقد نص على ذلك في جملة من كتبه، وتابعه قوم على هذا القول. والمشهور أن ليس فعل، وعليه الأئمة المتقدمون: ليس فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني ليس، وهما اسمها وخبرها. لك جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور، والجار والمجرور لك في محل نصب خبر ليس، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا لك أو يكون لك، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الخبر. به جار ومجرور أيضا. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور، والجار والمجرور به يجوز أن يكون حالا، وصاحب الحال هو كلمة علم، وكلمة علم وإن كانت نكرة إلا أنها تأخرت عن الحال وتقدمت الحال على صاحبها، وبذلك لا يكون هناك لبس بين الصفة والحال، فالصفة من حيث الإعراب لا من حيث المعنى تكون بعد الموصوف لا قبله، فتعين أن هذا المتقدم حال لا صفة، وعلى هذا نقول الجار والمجرور به في محل نصب حال، ويكون حرف الجر وهو الباء متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا به أو التقدير يكون به. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الحال. ويجوز في حرف الجر وهو الباء أن يكون متعلقا بكلمة علم، فإن كلمة علم مصدر وإن سمي به، والمصدر من المشتقات أو هو أصل المشتقات، كما تذهب إلى ذلك جماعة من النحاة. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء وكلمة علم، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بكلمة علم، علم به. علم اسم ليس مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والجملة المكونة من ليس واسمها وخبرها ليس لك به علم جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وعند من يقول إن لها محلا من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول، فهي في محل نصب، لأن الاسم الموصول في هذا الموضع في محل نصب. ويجوز فيما على ما تقدم أن تكون نكرة موصوفة، والمعنى ولا تقف شيئا ليس لك به علم. وعلى هذا الوجه نقول في الإعراب ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به للفعل تقف، والجملة الواقعة بعدها ليس لك به علم في محل نصب صفة لما، على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. والجملة الفعلية لا تقف ما ليس لك به علم لا محل لها من الإعراب، لأنها عطفت على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ولا بد لنا من الوقوف عند كلمة تقف ولا تقف، فهذه الكلمة يدور معناها حول التتبع، والمراد بالتتبع هنا هو التتبع الممنوع، وقد تكون على معنى آخر نذكره فيما ننقله عن أئمة العربية المتقدمين وأئمة التفسير. وقفوته به قفوا، وأقفيته إذا آثرته به، والاسم القفاوة، وفلان قفي بفلان إذا كان له مكرما، ويقتفي به أي يكرمه، وهو مقتف به أي ذو لطف وبر به. وهذا المعنى هو المعنى الإيجابي لهذه الكلمة، وهي كلمة قفا، إلا أن لها معنى آخر وهو معنى سلبي، وهو المراد في هذا الموضع من القرآن الكريم، لأنه ورد في سياق النفي، بل ورد في سياق النهي، والنهي من النفي الحكمي. جاء في كتاب العين: والقفو مصدر قولك قفا يقفو، وهو أن يتبع شيئا، وقفوته أقفوه قفوا، وتقفيته أي اتبعته. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. فليس للإنسان أن يتبع فيتحدث في شيء ليس له به علم. وقفوته قذفته بالريبة. وفي الحديث: من قفى مؤمنا بما ليس فيه وقفه الله في ردغة الخبال أي قذفه، والقفا مؤخر العنق، وهذا هو المعنى السلبي لهذه الجملة الذي وقع عنه النهي في القرآن. فقد يكون المراد أن يتتبع الرجل أو أن يتتبع الإنسان عورة أخيه الإنسان بقصد الوقوف عند عيبه وقذفه به أو رميه به والعياذ بالله. وقد تقدم ذكر المعنى السلبي، بل ذكر المعنى الإيجابي لهذه الكلمة، فعلى هذا تكون هذه الكلمة من الأضداد كما يقال. والأضداد كلمة ترد بمعنيين متقابلين أو متضادين، والمعنى الإيجابي جاء فيه عن الخليل: وقفوته به قفوا وأقفيته به إذا آثرته به، والاسم القفاوة، وفلان قفي بفلان إذا كان له مكرما ويقتفي به أي يكرمه، وهو مقتف به أي ذو لطف وبر به. قال أي الشاعر: وغيب عني إذ فقدت مكانهم تلطف كف برة واقتفاؤها. وقفي السكن هو ضيف أهل البيت في موضع مقفو. قال: ليس بأسفى ولا أقفى ولا سغل يسقى دواء قفي السكن مربوبي. فعلى هذا تكون هذه الكلمة بهذين المعنيين. ونجد كلاما حول هذه الكلمة أيضا، وهي كلمة قفى في الجمهرة. وقد تقدم أن المتأخرين غالبا لا يخرجون عن الكلام الذي ذكره صاحب العين، فعنه تؤخذ العربية، فهو المتقدم في هذا الشأن. جاء في الجمهرة لابن دريد: وقفوت الرجل إذا اتبعته، وقفوته إذا قذفته بفجور. وهذه قفوتي أي تهمتي أو تهمتي، وهو من قول الله جل وعز: ولا تقف ما ليس لك به علم. وفلان قفوتي أي خيرتي، من قولهم: اقتفيت الشيء أي اخترته، فكأنه من الأضداد، أي كأن هذا اللفظ من الأضداد، بحيث تكون هناك كلمة تأتي بمعنيين متقابلين أو بمعنيين متضادين. والخلاصة من كلام هذين العلمين أن القفو هو التتبع، والمراد بالتتبع هنا التتبع المذموم، بحيث يقصد فاعل ذلك أن يقف على شأن من شؤون ذلك الإنسان أو من عيوبه، بحيث يقذفه بها بعد ذلك ويرميه بها أو يرميه بالفجور. ومن جهة أخرى، فإن هذه الكلمة لها معنى آخر، وهو معنى إيجابي نقلناه من العين ونقلناه من الجمهرة أيضا. وفي هذه الكلمة كلام واسع في الإبانة، نذكره في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة ربي وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، يقول الله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الكريمة، عندما نجد النص القرآني يقول هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، لا بد أنه سيكون هنالك حديث عن هذا الضيف. وعندما يقول المكرمين فهذا معناه أنه سيخبرنا كيف تم إكرامهم. وقد ذكر الله عز وجل هذا المشهد في 3 سور، وقد تقدم الحديث عن ذلك في المشهد الذي في سورة هود: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. وفي سورة الحجر: ونبئهم عن ضيف إبراهيم. وقد ذكرنا ما يسر الله وفتح من آداب الضيافة في هذين المشهدين، لذا لن نكرر ما ذكرناه هناك هنا. طبعا هنالك أمور ما ذكرناها في المشهد في سورة هود وفي سورة الحجر، وسنذكرها هنا. ولذلك نقول الله تبارك وتعالى يقول هنا: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. هذا المشهد ما ذكر بهذه الصفة في الموضعين الماضيين. فراغ إلى أهله، ما معنى راغ؟ معناه ذهب في سرعة وخفية من ضيوفه. ولاحظوا معي رعاكم الله الفاء في فراغ والفاء في فجاء، فراغ فجاء، التي نأخذ منها السرعة في إحضار الطعام وإكرام الضيف. وبدون أن نشعر نجد أن الله تعالى يقول فجاء بعجل سمين، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. الظاهر، ظاهر النص، أن سيدنا إبراهيم جاء للضيف بعجل سمين، أي بعجل حي. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. وهذا من عجيب التركيب القرآني، لأن المقصود كما تعلمون أنه جاء بعجل مطبوخ، أيضا بدلالة قوله تعالى ألا تأكلون. والمواضع السابقة طبعا ذكرت كموضع سورة هود بعجل حنيذ. إننا أيها الكرام أمام الإعجاز من خلال الإيجاز. يفهم القارئ: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. مباشرة القارئ العربي يفهم، والذي يفهم اللغة العربية، أنه فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، هذا العجل السمين مطبوخ. لكن لو وقف هكذا فقط وقال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، إذن أتاهم بسرعة بعجل سمين، أي حي. فهذا من عجيب الإيجاز، من عجيب الإعجاز من خلال الإيجاز. وأيها الإخوة، هذا يجعل هذا الإنسان المتدبر لكلام الله عز وجل ينظر إلى آيات القرآن نظرة التعظيم والإجلال، ويستشعر لذة هذا الكلام العظيم. نسأل الله أن يزيل من قلوبنا الأقفال التي تمنعنا لذة تدبر كتابه الكريم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ اللهم أزل من قلوبنا كل أقفال تمنعنا من تدبر كتابك والتلذذ به واتباع مسلكه والسير في ركابه. أيها الإخوة الكرام، نواصل الدروس والعبر من المشهد القرآني في اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.

فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

0: تعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ كريم منصوري.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. المجتمع في القرآن الكريم.
3: المجتمع في القرآن الكريم.
2: برنامج يهتم بالأسرة وترابط أبنائها وأثرها في المجتمع المسلم الذي يرتوي من المعين القرآني.
3: المجتمع في القرآن الكريم.
2: إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد بدأنا بالحديث عن موضوع السمات بشكل مختصر، ونكمل هذا الموضوع باختصار شديد الآن إن شاء الله تعالى. من المهم أن ننتبه إلى حقيقة مهمة جدا، وهي أننا لا يمكن استكشاف حقيقة حامل السمات الفاضلة، لأن معرفة حقيقتهم تتطلب مهارات عالية، وتتطلب من المستكشف أن يكون مؤهلا لهذا العمل وعارفا بخبايا النفس، وأن تكون نفسيته وروحه وعقله متجاوزة للقياسات العادية ومتحلية بقياسات تستطيع أن تستكشف ذلك الباطن. وأيضا نستطيع نحن أن نعبر عنه بالقياسات الإلهية، حيث أن القدرة على هذه القياسات لا تتأتى إلا بالتحلي بعنصر التقوى بالمعنى الحرفي. لقد وضع الله تبارك وتعالى محكا لقياس مؤشر أداء دوافع الإنسان وحقيقة منطلقاتها. نعم، هذا الأمر غير متسنى لعامة الناس، لأنه يتطلب التمكن من عنصر التقوى بالنحو الذي يريده القرآن الكريم، وإلا فإن الإنسان سيظل أسيرا للسمات الظاهرية، وسيظل دائما وأبدا يواجه شخصيات في بيئات العمل لها القدرة على التلون والتكيف، ومن خلال تموضعها تتمكن من الفساد وباسم المنظومة المؤسسية، ولربما تكتشف أو لربما لا، وتدفع بالنتيجة المؤسسات الثمن، مثل ما دفعت قرية أصحاب السبت ثمن حيل ومكر وذكاء البعض. لقد عرفنا أن أصحاب السبت كانوا يتمتعون بلياقة في التعامل مع بعضهم البعض، وهنا نتساءل، فما هو الدافع الذي دفعهم إلى مثل ذلك التصرف بمخالفتهم للخطوط الحمراء التي رسمها لهم الشرع المقدس؟ أليس الأمر يثير التعجب؟ الجواب: ينبغي أن نكون منتبهين إلى أننا نتعامل مع النفس البشرية، وهذه النفس البشرية تحمل ثلاث عناصر مهمة رئيسية لتكوين الشخصية، وهي الروح والنفس والعقل. فمن يريد التعامل مع الإنسان عليه أن يكون ملتفتا إلى هذه العناصر الثلاث، وباستحضارها جميعا يمكنه الالتفات إلى أسباب صدور الأفعال، حيث ستوقفنا تلكم المعرفة على الدوافع الأساسية للأفعال من أفراد المجتمع، سواء على مستواهم الفردي أو على مستوى المجموع. فإن اللياقة التي كان مجتمع أصحاب السبت يتمتع بها في تعاملاته مع بعضه البعض لم تمنعه من عدم الأسر للأهواء، لم تمنعه أن يكون أسيرا للأهواء وللطمع وللجشع. فإن معايير الكشف عن هكذا نفسية تختلف عن معايير تقييم السمات الخارجية التي قد يتحلى بها الإنسان للحصول على مراده من المنصب والسمعة والمال والتعارفات والمكانة الاجتماعية. ومن هنا نجد أهمية الامتحان الإلهي، حيث أنه يسلط الضوء على أهم بقعة في النفس والعقل والروح لاستخراج الدوافع التي تقف وراء صدور الأفعال، وبالخصوص عندما يكون المرء في الحيز المجتمعي، فإن الجو المجتمعي مع العقل الجمعي وما يرافقه من السلوكيات غير المتوقعة يخفي على الإنسان الكثير من الحقائق والوقائع ولما جال لكشفها، يخفي على الإنسان الكثير من الحقائق والواقع ولا مجال لكشفها. وإذا من كشفت لبعض الناس فإنها لا تكشف بالشكل الصحيح أو بالشكل الكامل. وهنا يأتي دور الامتحان الإلهي للأفراد والمجتمعات، فإنه يسلط ضوءه على مواضع الخلل في الإنسان وعلى مواضع عدم الاتزان فيه، وبأدوات بسيطة غير معقدة، ومن خلالها يخرج ما في الباطن من الدوافع الكامنة، ليكون بهذا الكشف عاملا مشجعا للإنسان أن يراجع نفسه وأن يقوم بإصلاح ذلك الخلل الذي فيه. وهذا الذي حصل في مجتمع أصحاب السبت، فإن تغير جدول الأسماك سبب إرباكا لهذا المجتمع، فعمدوا إلى الحيلة والمكر باستعمال الذكاء، إلا أن هذا المكر والدهاء لم يكن ناجحا، لأنه أوقعهم في المحذور الشرعي، وأصبح ذكاؤهم مسببا لهم مشكلة تلو أخرى. إن تكرار أمثال مجتمع أصحاب السبت في كل المجتمعات البشرية ممكن جدا. نعم، ستختلف أشكال المحفزات الامتحانية التي قد تتعرض إليها المجتمعات، فإذا كانت المحفزات التي كشفت باطن مجتمع أصحاب السبت كانت الأسماك، وكانت الاستثمارات التي بالكاد تضعف وتختفي ويخسر أولئك الكثير من الأموال ومن التجارة ومن الناس، فإن الشعوب والأمم قد تصادفها محفزات مختلفة، فقد تصادف الشعوب والأمم الأخرى الأموال، وقد تصادف النساء، وقد تصادف العقارات، وقد تصادف مختلف المنتجات، وهكذا. فالأشكال طبعا تختلف، إلا أن النفس البشرية التي توجد في القرن 21 هي نفسها التي كانت في مجتمع أصحاب السبت، لم تتغير ولم تتبدل. والامتحان الإلهي مستمر لا يتوقف، وهو موجه إلى كل فرد من أفراد مجموعة البشرية بلا استثناء. إنما يعرض للإنسان من مغريات تملك قابلية التحفيز للباطن، تحفيز الصفات الكامنة وتكشفها للإنسان أولاً وبالذات. وقصة مجتمع أصحاب السبت تري الإنسان مجموعة زوايا مجتمعية قابلة للتكرار في أي زمن وفي أي مجتمع بشري. فإنما كان في مجتمع أصحاب السبت من النفس يوجد في كل إنسان، وما كان فيهم من الطمع يوجد في كل إنسان. ففي قصة مجتمع أصحاب السبت كان هناك من صار أسيرا للنفس الشهوانية، وهذا يمكن أن يتكرر في عصرنا وفي مجتمعاتنا. وإذا كان هناك تمردا في مجتمع أصحاب السبت على التشريع السماوي، فإن النفس تملك القدرة على التمرد على كل التشريعات، ومن هنا يتطلب العمل على تهذيب النفس في أعماقها وفي باطنها من خلال إدارة مصادر الصفات والملكات إدارة إيجابية، كي تغنم المجتمعات البشرية بمجتمع صالح، بمجتمع كمثل القسم الثاني من مجتمع أصحاب السبت الذي آثر توعية المجتمع وأفراده على ما هم يقومون به من أهواء وأطماع وشهوات، وآثر الإصلاح بدلا عن المشي في طريق الفساد. وكم نجد في المجتمعات أمثال القسم الثالث الذي يؤثر الدعة والراحة على التوعية والإصلاح، إلا أنه لا يعلم أو يغفل أن عاقبة فساد البعض فسوف يتحمله هؤلاء أيضا، وسوف يدفعون الثمن باهظا. وهنا يمكننا القول بأن القرآن الكريم أكد على أن الذي يعيش الإيجابية دائما فإنه يكون محل عناية الله تعالى. من كان تحت نظر الله تعالى لا تلحقه تبعات أفعال الآخرين، بل ينجيه الله تعالى من كل مشكلة ومعضلة. قال تعالى في سورة يونس، بسم الله الرحمن الرحيم: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. والآن وبعد الوقف على ما أمكننا الوقوف عليه من قصة مجتمع أصحاب السبت، فقد جاء دور التطابق والإسقاط على واقعنا المعاصر، فهذا ما سوف نحاول القيام به في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى أكثر وأكثر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتجبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: المجتمع في القرآن الكريم.
2: إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي، إخراج مريم بنت عيسى البلوشي.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. هدايات ربانية.

0: هدايات ربانية.
1: إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. تنفيذ حنان بنت علي المعمرية.
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم هدايات ربانية في القرآن الكريم. يقول سبحانه وتعالى لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم، فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ العفو، أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكروا من كل أحد ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم، ولا يتكبر على الصغير لصغر سنه ولا عن الكبير. إذن هذه الآية الشاملة التي تدعو في أولها إلى أخذ العفو، خذ العفو. إذن ديننا الحنيف يحثنا على العفو، والإسلام دين العفو، والله عز وجل يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذا عفوت أيها المستمع الكريم عمن أخطأ عليك وأساء إليك، فإن الله عز وجل هو الذي يتولى أجرك. وهل تظن أن الكريم يعطي قليلا؟ حاشا لله. فإذا عفوت عن عباد الله فإن الله يعفو عنك، وهو سبحانه وتعالى يدعونا إلى المسارعة، كما قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الخطأ أمر وارد من الناس، كل ابن آدم خطأ، لكن أنت كيف تتعامل مع هذا الخطأ؟ تتعامل معه بالعفو، فإذا عفوت فأنت قد انتصرت على نفسك الأمارة بالسوء، وانتصرت على عدوك وهو الشيطان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، رواه مسلم. إذا عفوت فإن الله عز وجل يعزك ويرفعك في الدنيا وفي الآخرة. سبحانه وتعالى يحب العفو ويأمر عباده بالعفو ويحب العافين عن الناس، والذي يعفو عن الناس يعفو الله عز وجل عنه من أخطائه. وهذا نبينا وقدوتنا بأبي وأمي، هو صلى الله وسلم بارك عليه، إمام في جميع الأخلاق الحسنة. الأعرابي الذي جاءه وجره من رداءه الذي كان على على عنقه عليه الصلاة والسلام، حتى علم الرداء في عنق النبي عليه الصلاة والسلام، فهم الصحابة به فقال: دعوه. فنظر إليه، وهذا فعل شنيع، ويزيده كذلك شناعة الأسلوب: يا محمد اعطني من مال الله. سوء أدب في التعامل وكذلك في الكلام. وينظر عليه الصلاة والسلام إليه ثم يبتسم عليه الصلاة والسلام ويأمر له بعطاء. هذا كيف الآن لو حصل مع واحد منا في وقتنا الحالي؟ ها، يرتفع الضغط ويرتفع السكر ويخربط في الكلام وسب وشتم وإلى آخره، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا فعل به إخوته؟ رموه في الجب وأرادوا قتله وأرادوا التخلص منه، فلما رفع الله يوسف وأتوا إخوته وهم فقراء ويطلبون حاجتهم، وصار يوسف متمكن منهم وذكرهم، قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف. ما راح انتقم منهم، قالوا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. شوف أنت كيف التعامل بالعفو. بعض الناس الآن إذا أخطأ عليه قريبه، الرجل أخطأ على زوجته أو الزوجة أخطأت على زوجها أو يعني أخوه أو صديقه أو جاره، مباشرة أخطأ عليه بكلمة بموقف بشيء بدون أي مقدم على طول للدعاء العام. يا رجل اتق الله، ما هكذا تكون التعامل؟ وين العفو؟ وين الصبر؟ وين الصفح؟ يعني ما هو على كل صغير وكبير. بعض الناس صار للأسف يعني ما عاد عنده شيء، أدنى خطأ على طول يروح ويشتكي. وين الصبر؟ سبحان الله. ماذا قال الشافعي رحمه الله؟ لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. سبحان الله. فجاءت في الآية نفسها وأمر بالعرف، أي بكل ما هو مستحسن من الأفعال لأنه يكون مقبولا عند الناس. وأعرض عن الجاهلين، إذا يعني قل أحد الناس أدبه عليك فلا تقابله بقلة الأدب، وامتثل قول الله تعالى في عباد الرحمن وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا ها سلام. نحن نسلم من هذا أن ننزل من درجاتنا إلى درجاتكم، فالمؤمن يعني يسلم من هذا ولا يلتفت إلى مثل هذا الفعل. وإذا فاه السفيه بسب عرضي كرهت بأن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. هكذا هو المؤمن، كلما زاد سفها ذاك السفيه أنا يعني أزيد طيبا. هذا ليس ضعفا، وإنما هذا ترفعا عن الأخلاق الرديئة وعن الأخلاق السيئة. ادفع بالتي هي أحسن. هذا الشخص ما يملك نفسه إلا أن يأتي يوم من الأيام ولا أحقر منه ويأتي ويعتذر، إما بقوله يعتذر أو بفعله. فالله الله أيها المستمع الكريم، بمثل هذه الآيات خذ العفو عليك بالعفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين نكن بإذن الله تعالى من أهلي القرآن. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسن والصفات العلى وأن يجعلني وإياكم من عباد الصالحين، وإلى لقاء آخر أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع هدايات ربانية، إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمرية.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم يتلوها عبد الله بن خليفة الصبيحي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة ربي وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، يقول الله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الكريمة، عندما نجد النص القرآني يقول هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، لا بد أنه سيكون هنالك حديث عن هذا الضيف. وعندما يقول المكرمين فهذا معناه أنه سيخبرنا كيف تم إكرامهم. وقد ذكر الله عز وجل هذا المشهد في 3 سور، وقد تقدم الحديث عن ذلك في المشهد الذي في سورة هود: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. وفي سورة الحجر: ونبئهم عن ضيف إبراهيم. وقد ذكرنا ما يسر الله وفتح من آداب الضيافة في هذين المشهدين، لذا لن نكرر ما ذكرناه هناك هنا. طبعا هنالك أمور ما ذكرناها في المشهد في سورة هود وفي سورة الحجر، وسنذكرها هنا. ولذلك نقول الله تبارك وتعالى يقول هنا: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. هذا المشهد ما ذكر بهذه الصفة في الموضعين الماضيين. فراغ إلى أهله، ما معنى راغ؟ معناه ذهب في سرعة وخفية من ضيوفه. ولاحظوا معي رعاكم الله الفاء في فراغ والفاء في فجاء، فراغ فجاء، التي نأخذ منها السرعة في إحضار الطعام وإكرام الضيف. وبدون أن نشعر نجد أن الله تعالى يقول

فجاء بعجل سمين، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. الظاهر، ظاهر النص، أن سيدنا إبراهيم جاء للضيف بعجل سمين، أي بعجل حي، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. وهذا من عجيب التركيب القرآني، لأن المقصود كما تعلمون أنه جاء بعجل مطبوخ، أيضا بدلالة قوله تعالى ألا تأكلون. والمواضع السابقة طبعا ذكرت كموضع سورة هود بعجل حنيف. إننا أيها الكرام أمام الإعجاز من خلال الإيجاز. يفهم القارئ، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. مباشرة القارئ العربي يفهم، والذي يفهم اللغة العربية، أنه فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، هذا العجل السمين مطبوخ. لكن لو وقف هكذا فقط وقال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، إذن أتاهم بسرعة بعجل سمين، أي حي. فهذا من عجيب الإيجاز، من عجيب الإعجاز من خلال الإيجاز. وأيها الإخوة، هذا يجعل هذا الإنسان المتدبر لكلام الله عز وجل ينظر إلى آيات القرآن نظرة التعظيم والإجلال، ويستشعر لذة هذا الكلام العظيم. نسأل الله أن يزيل من قلوبنا الأقفال التي تمنعنا لذة تدبر كتابه الكريم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ اللهم أزل من قلوبنا كل أقفال تمنعنا من تدبر كتابك والتلذذ به واتباع مسلكه والسير في ركابه. أيها الإخوة الكرام، نواصل الدروس والعبر من المشهد القرآني في اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم، تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي.

إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة؟

فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا

شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون.

سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.

شكورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.

وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات بينات من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف على السمت.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم جل جلاله، وتجلى في الآفاق جماله، وعز جانبه، وفاضت في العالمين مواهبه. هويتنا على هذه الرحاب المباركة من الحقائق القائمة على عمق الإيمان، ظاهرة بجلاء في سمت الفرد وسلوكه وخلقه وتعامله. والهوية الإيمانية تعطي صاحبها بوصلته في حياته، وتحدد انتماءه، وتظهر مبادئه، وتلك القيم الثابتة التي لا تتغير مهما تغيرت الأحداث أو تقلب الزمن. وليست الهوية شعارات ترفع، والسمت الصالح عنوان تظهر به الهوية، هدي مستنير، ووقار وسكينة، وأدب في التعامل مع الناس والمواقف والأحداث، تعكس ما وقر في القلب من إيمان، وما سكن في النفس واستقر من طهارة ونقاء وصدق ووفاء. يظهر بها صاحبها متواضعا عزيز النفس، ذا صلابة وثبات ووعي. والأخلاق هي جوهر الهوية، إنها المعيار الواقعي والاعتبار العملي لصدقها. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هكذا اختصر النبي عليه الصلاة والسلام رسالته العظيمة. إن الأثر الفعلي للإيمان الراسخ يراه الناس في صدق الفرد وأمانته، وحلمه ورحمته، ورفقه وحسن صلته، وصبره وسمو همته. وكلما ترسخت عقيدته وقويت، تنامت محاسن أخلاقه، وأصبح بين الناس فيض نفع وواحة أمان. وما نراه مما يثلق الصدر من التمسك بهويتنا الأصيلة والمحافظة على السمت والأخلاق في عصرنا الحافل بالتحديات، هي مجاهدة إيمانية راقية. ومن جسد هذه القيم كان سفير صدق لدينه، ومرآة مشرقة لأهله، وشاهدا حيا على قيم بلاده. على السمت الجميل أضاء برا، كريما يرتجي في السعي أجرا، يزين كل ميدان بهدي ينير، كأنما عاينت فجرا، تدرع بالتقى ومضى أبيا، ويصنع كل يوم حل برا. فهيا بنا لله ربنا، الذي جعل الصباح هبة تشرق معها الآمال، وتبعث النفوس إلى صالحات الأعمال. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. التاسعة ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار نستهلها بأبرز العناوين. سمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد يترأس اجتماعا لمجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي. فعاليات أكتوبر العمران تشهد التوقيع على اتفاقيات وعقود انتفاع في مجالات متعددة بإجمالي استثمارات يتجاوز نصف مليار ريال عماني. الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته واعتداءاته على الأراضي الفلسطينية. طهران تؤكد استمرار العملية التفاوضية مع واشنطن من خلال الوسطاء. إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان في قراءتها محمد بن حافظ العامري. ترأس صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية رئيس مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي اجتماع مجلس إدارة المركز بحضور أعضاء المجلس، واطلع المجلس على مستجدات المنظومة التشريعية والتنظيمية والتشغيلية للمركز، مع التأكيد على مواصلة الجهود المبذولة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية وتهيئة بيئة مستقرة وتنافسية لممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات والمؤسسات المالية العالمية. ويأتي إنشاء مركز عمان المالي العالمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/2026 في إطار التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عمان الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للخدمات المالية واستقطاب رؤوس الأموال ودعم الابتكار. ضمن فعاليات معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء 2026 شهد الملتقى الاستثماري التوقيع على اتفاقيات لمشروعات سياحية وتعليمية وعقارية، إضافة إلى عقود انتفاع في قطاعي الأمن الغذائي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بإجمالي استثمارات يتجاوز نصف مليار ريال عماني.
1: اتفاقيات لمشروعات سياحية وتعليمية وعقارية وعقود انتفاع تجاوزت قيمتها الاستثمارية 550 مليون ريال عماني، جرى التوقيع عليها خلال الملتقى الاستثماري ضمن فعاليات أكتوبر العمران بمسقط. وتصدر الاتفاقيات تطوير مشروع مدانا المجمع السياحي المتكامل بقيمة استثمارية تبلغ أكثر من 400 مليون ريال عماني، واتفاقية شراكة وتطوير لمدرسة عالمية في مشروع سرايا بوشر ضمن مشروعات الصروح بقيمة استثمارية تتجاوز 10 ملايين ريال عماني. وفي إطار استثمار الأراضي ودعم القطاعات الإنتاجية جرى التوقيع على 197 اتفاقية انتفاع في قطاع الأمن الغذائي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي مزادات الانتفاع عبر منصة تطوير، منها اتفاقية مشروع تلال العامرات في محافظة مسقط بقيمة استثمارية تبلغ 78 مليون ريال عماني، واتفاقية انتفاع لإقامة محطة وقود تابعة لجمعية الرحمة في ولاية العامرات. وفي الجانب الاجتماعي شهد الملتقى التوقيع على مجموعة من اتفاقيات التعاون والإسهام المجتمعي لدعم برنامج المساعدات السكنية وبناء وحدات سكنية في عدد من المحافظات، كما وقعت اتفاقيات تمويل بين عدد من البنوك والشركات، منها مشروع وادي زها بمدينة السلطان هيثم بقيمة 10 ملايين ريال عماني، والوحدات السكنية للأفراد وتمويل المستفيدين من مشروع حي نماء بولاية إزكي. وعكست الاتفاقيات تنوع مجالات الاستثمار والشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية من خلال مشروعات تدعم تطوير مختلف القطاعات والخدمات والمرافق المرتبطة بجودة الحياة. أعد التقرير الزميل حميد بن علي اللمكي، قرأه أحمد بن عبد الله الندابي.
0: ناقش اجتماع لجنة إدارة وتنظيم الرعاية الصحية مشروع المنصة الوطنية الموحدة للتسجيل والترخيص المهني للممارسين الصحيين، الذي يهدف إلى توحيد الإجراءات والمعايير بين القطاعات الصحية ذات العلاقة وتطوير آليات الاعتماد بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتعزيز الجاهزية وتجويد الممارسة المهنية. كما ناقشت اللجنة نموذج الرعاية الصحية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز تجربة المستفيد. وبحثت اللجنة أيضا المسار الوطني الموحد لأحسن

زيارته إلى الجمهورية الإيطالية اطلع معاليه على المواقع الأثرية التابعة للحديقة الأثرية للكيلوسيوم وتجربتها في حماية التراث وإدارة المواقع وتحسين تجربة الزائر. إلى الأخبار العربية والعالمية، حيث استشهدت فلسطينية وأصيب 5 آخرون جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة لتوام شمال غرب قطاع غزة، كما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف واسعة النطاق شمال شرق خان يونس وسط خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وكانت هجمات الاحتلال المتفرقة يوم أمس قد أسفرت عن استشهاد 5 فلسطينيين بينهم مسن وعنصر من الدفاع المدني. حذرت الأمم المتحدة من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة، مؤكدة أن المساعدات الإنسانية لا تدخل إلى القطاع بحرية. وأوضحت صوفيا سواريز المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الغذاء إن استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية يفاقم الأزمة الإنسانية والغذائية في القطاع المحاصر، حيث تشير أحدث التقارير إلى أن أكثر من 1,400,000 شخص من سكان قطاع غزة يواجهون أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد. من جانبها حذرت الأمم المتحدة في بيان منفصل من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية في ظل عمليات القتل والاعتقالات والاحتجاز والقيود المفروضة على التجمعات الفلسطينية، مشددة على أن حجم الدمار في غزة وتفاقم الأوضاع في الضفة الغربية يتطلبان تحركا يتجاوز الإدانات الدبلوماسية. وفي جنوب لبنان نفذت القوات الإسرائيلية قصفا مدفعيا استهدف وادي زبقين، كما استهدف القصف بلدة المنصوري. وأفادت تقارير لبنانية بأن سكانا بدأوا بالعودة تدريجيا إلى بعض المناطق الجنوبية، لكن الدمار الكبير والأضرار التي لحقت بشبكات الكهرباء والمياه والبنية الأساسية تعرقل عودة أعداد كبيرة من النازحين، في حين لا تزال الطائرات المسيرة الإسرائيلية تحلق في أجواء المنطقة. جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلاتها واعتداءاتها جنوب سوريا. وذكرت مصادر محلية أن قوة مؤلفة من دبابتين وجرافات وآليات عسكرية توغلت على طريق الصمدانية الشرقية باتجاه محيط الكروم في ريف القنيطرة، فيما تقدمت قوة أخرى مؤلفة من 6 سيارات في قرية عين زيوان وأجرت عمليات تفتيش لعدد من المنازل. وأفادت بأن طائرات حربية إسرائيلية حلقت في أجواء محافظة درعا، فيما استهدفت بعدة قذائف مدفعية مناطق مفتوحة في ريف القنيطرة الجنوبي. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة، موضحا أن عملية تبادل الرسائل تتم عبر الوسطاء. وأضاف عراقجي في تصريحات صحفية أن إيران لا تزال تدرس رد واشنطن على مقترح الأيام 7 الذي يفضي إلى معاودة فتح الممرات المائية، مشيرا إلى أن طهران سترد على التعليقات الأمريكية بشأن المقترح في غضون أيام. قتل وأصيب العشرات في هجمات روسية على أوكرانيا وألحقت أضرارا بمنشآت صناعية وبنية أساسية للطاقة. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنسكي أن روسيا قصفت بلاده بموجات من الصواريخ والمسيرات، فقد دمر صاروخ روسي مبنى سكني مكونا من 5 طوابق في منطقة شيرنييف، كما استهدفت روسيا حافلتين في كرام توركس وشرق أوكرانيا وبناية سكنية في العاصمة كييف، واستهدفت طائرات المسيرة الجزء الخاضع للسيطرة الروسية من منطقة خيرسون ومدينة دونستك.
في الأثناء جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التأكيد على استعداد بلاده للعمل من أجل تسوية تفاوضية للحرب الروسية الأوكرانية، مشددا على ضرورة الإسراع في التوجه للمسار التفاوضي والابتعاد عما وصفه بالمسارات العقيمة. وحذر روبيو من خطورة الجمود في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، منوها إلى احتمالية لجوء طرفي النزاع.

إلى التصعيد. هذه الأنباء مستمعي تصلكم من إذاعة سلطنة عمان ضمن نشرة التاسعة ليلا. قتلت 9 مسلحين خلال عملية أمنية استخباراتية بشمال غرب باكستان. وقالت السلطات إن العملية الأمنية تمت في أكثر من موقع بمنطقة شمال وزيرستان الواقعة في إقليم خيبر بختوانخوا الحدودي، وتم خلالها تدمير عدد من المخاب ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر من دانوا في الفلبين. وذكرت وكالة رصد الزلازل الفلبينية أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، مشيرة إلى أنها لا تتوقع وقوع أضرار جسيمة، لكن من المرجح حدوث هزات ارتدادية. أوقفت نيبال عمليات البحث والإنقاذ عن ضحايا فيضانات أغسطس الماضي التي أسفرت عن انتشال 1455 جثة، فيما لا يزال 5285 شخصا في علال المفقودين بينهم مئات الأجانب. وستركز سلطات نيبال على إعادة الإعمار وإصلاح البنية الأساسية المتضررة وإيصال المساعدات، إذ تقارب تقديرات التكلفة 4.8 مليار دولار مع تأثر نحو 33,000 شخص، كما تضرر أو دمر نحو 7,500 منزل. اشتد إعصار إيسايس ليصبح الأول في موسم الأعاصير الأطلسية، مع اندفاعه نحو ساحل الخليج الأمريكي وبسرعة رياح قصوى بلغت نحو 120 كيلومترا في الساعة. وحذر خبراء الأرصاد من أن الإعصار يتجه إلى اليابسة بين ساحل ولاية ميسيسيبي وشريط فلوريدا الشمالي الغربي، وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث سيول مفاجئة. كما أعلنت السلطات في المكسيك حالة التأهب تحسبا لتأثيرات حالات جوية تتحرك في محيطها، ومن المتوقع أن تتسبب في هطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى فيضانات في أجزاء من جنوب غرب المكسيك. قالت الأمم المتحدة إن ظاهرة النينو ستشتد أكثر قبل أن تبلغ ذروتها في ديسمبر المقبل، محذرة من أن الموجة الحالية قد تكون بين الأقوى المسجلة منذ عام 1950 على الأقل. وأوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن هذه الظاهرة تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة سطح المياه في وسط المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ وشرقها، ما يحدث تغيرات في أنماط الرياح والضغط الجوي وهطول الأمطار حول العالم. الخبر الأخير في هذه النشرة، فازت الشاعرة والكاتبة الكندية آن كروسون بجائزة نوبل للأداب للعام 2026 تقديرا لإنتاجها الأدبي الجريء والمبتكر الذي أبدع أشكالا جديدة للأدب المعاصر من خلال المزج بين الحوار المرح والتراث الكلاسيكي. وتشتهر كارسون بمزجها بين الشعر والنثر والحوار والترجمة في أعمال تتجاوز الحدود التقليدية للأجناس الأدبية. ختاما مستمعينا لنشرة الأخبار، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. سمو السيد يزن بن هيثم السعيد يترأس اجتماع لمجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي. فعاليات أكتوبر العمران تشهد التوقيع على اتفاقيات وعقود انتفاع في مجالات متعددة بإجمالي استثمارات يتجاوز 500 مليار ريال عماني. الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته واعتداءاته على الأراضي الفلسطينية. طهران تؤكد استمرار العملية التفاوضية مع واشنطن من خلال الوسطاء.
وفي الختام مستمعي تقبلوا تحيات الزملاء رياض الغساني في التحرير والتنفيذ على الهواء مباشرة، الزميل حمود بن سالم بن عرابة، إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب

بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه

الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون

الحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله

ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه

القسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله

بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا

الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات.

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وأفرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: وهذا البلد الأمين.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ أزهر بن حمد العامري.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ أزهر بن حمد العامري من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. رب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم إلى تلاوة القارئ الشيخ العيون الكوشي ما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ

0: محمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة.

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أحمد محمد سلامة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وفعله يلزم من قد سفر ولم يكن في ذلك مخيرا، لو كان بالتخير كان المصطفى أسبقنا على التمام والوفاء، ولم يتم أبدا في سفر كيف لنا نقول بالتخير، فمن أتم وهو في حال السفر عليه أن يبدلها قولا شهر. وبعضهم ألزمه يكفرا لأنه خالف ما قد أمر، وقيل قد أسى وما عليه شيء ولكن لا يعود إليه، وذاك أنه أتم اللازم وزاد بعده فكان سالما. وإن يصلي موضع التمام قصر يكفرن بالإرغام، وذاك إلا بيدرك الإعادة، فإن عادها فلا زيادة.
0: تنفيذ خالد بن سيف الريان.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم.
4: آمين.
3: حضرتم؟
4: نعم.
3: أهلا وسهلا، مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا.

0: النظام. وعرفتم أن هذا الباب فيه 4 فصول، أكملنا الفصول 4، وكذلك كيف الفصل الأول كان؟ أي موضوع؟ أحمد
1: في الجمع
0: والإفراد. في الجمع والإفراد، إيش أوله؟ ما يعرفه. أجل هناك ملناه فضل جابر، إيش أوله؟ فصل أول.
2: الأول الجمع والإفراد.
0: طيب إيش أوله؟ أبيات.
2: الأبيات نعم.
0: فضل ذكر الله ينودون. فضل رحبي.
3: والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فضلا بأن قد يسر إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. فالقصر ركعتان بالسواء في الظهر والعصر وفي العشاء، والفجر والمغرب يبقيان.
0: والفجر ولا الفجر؟
3: والفجر
0: نعم.
3: والفجر والمغرب يبقيان كما هما فليس يقصران.
0: وليس زين تم شكرا. إيش الفصل الثاني؟
4: نعم
0: فور الحواري
4: في حد السفر.
0: في حد أوله؟
4: وحد ذاك قدر فرسخين لخارج في أحد النوعين، لطاعة أو في مباح كان، لا باغيا أو قاصدا عدوانا، ونحو عبد آبق وناشز. فالقصر فيهم قيل غير جائز، وقيل جائز لأن السفر يعمهم وحكمه لم يحجر. والأولون قصروا التضييق، والآخرون نظروا التحقيق.
0: أحسن شكرا شكرا أحسن. الفصل الثالث.
2: نعم شعب شيخ.
0: من ته؟
2: نعم
0: هذا.
5: نعم
0: فضل
5: في الأوطان.
0: في الأوطان إيش قال؟ إيش جوله؟
5: وطن الإنسان حيث يسكن وتطمئن نفسه ويوطن، يراه خير منزل لا يخرجه منه سوى أمر عظيم يزعجه، كجائر يخاف من صودته وضرر يلحق في عيشته.
0: أحسن شكرا. إيش آخر بيت في هذا الفصل؟
2: نعم شيخ
0: فضل.
2: لو بلغت لأنها لم تستقل.
0: آخر مسألة.
2: وتتبع الإناث حكم الوالد حتى تفوز بالحليل الوارد.
0: نعم واصل.
2: لو بلغت لأنها لم تستقل بنفسها من دونه فترتحل.
0: نعم. وكان الحديث في الدرس الأخير في الفصل الأخير فصل الرابع وكذلك اللي هو
4: في حكم القصر.
0: في حكم القصر في حكم القصر. نعم. من منكم يأتي بالأبيات؟
2: نعم نعم
0: فضل.
6: وفعله يلزم من قد سفر ولم يكن في ذلك مخيرا، لو كان بالتخير كان المصطفى أسبقنا على التمام والوفاء، ولم يتم أبدا في سفري كيف لنا نقول بالتخير، فمن أتم وهو في حال السفر عليه أن يبدلها قولا شهر، وبعضهم ألزمه يكفر لأنه خالف ما قد أمر، وقيل قد أسى وما عليه شيء ولكن لا يعود إليه، وذاك أنه أتم اللازم وزاد بعده فكان سالما، وإن يصلي موضع التمام قصرا يكفرن بالإرغام، وذاك إن لم يدرك الإعادة فإن أعادها فلا زيادة، وإن نسيت للصلاة في السفر ثم ذكرتها وأنت في الحضر عليك أن تصلي تماما، وهكذا من نسي الإتمام يصلينها إذا ما ذكر في سفر صلاة قصر وانبرى، وإن يكن قد فسدت فأدي لا كمثل ما قد
0: وإن تكن قد فسدت فأدي لا كمثل ما قد لزمتك
6: أولا، وذاك أن الناس تلزمنه في حال ما أدرك فيه ذهنه، ولكن ذاك من عليه فسدت فإنها تلزمه كما أتت، وبتمام هذه الأحكام يتم باب القصر والتمام.
0: التمام أحسنت أحسنت شكرا شكرا. هناك بيت في باب الجمع والإفراد. هناك بيت في وليس للصلاة بالتكبير، وليس في الصلاة بالتكبير جمع له إذ ليس بالعصر. صار زل الرسالة في بعض عندما نقل هذا البيت. إيش قلنا؟ ذكر إيش قلنا؟ إيش؟
4: جمع
0: لا وما جمع جمع ما في ذلك شيء. وليس في الصلاة بالتكبير جمع له جمع. حموم مرفوع.
2: نعم شيخ.
0: فور.
2: اسم ليس
0: مؤخر. وليس في الصلاة
2: بالتكبير
0: جمع له إذا ليس بالعصير. كذاك شيء. ذاك أيضا شيء زل الرسالة في بعض الأبيات عند بيت هذاك عند وإن خرجت ناويا بالقصر تبيت أو تقيل

0: دون الحد لا تقصر فيه إلى أن ترحل منه وتعلو حده الممثلة. شيء في بعض مرات قرين الممثلة ممثلة سمعتمه؟ طيب طيب هذا كل حال الباب انتهى. نذكر بعض المناقشة وعدناك أيضا نذكر الكفارة كفارة الصلاة ما فيك؟ عندما مرنا يكفر النبي الإرغامي ها وإن يصلي موضع التمام قصد يكفر النبي الإرغامي في البيت الأول أيضا وبعضهم ألزمه يكفر لأنه خالف ما قال أمره. كفارة الصلاة ما هي كفارة الصلاة؟ سيأتي الكلام عليها. هيش هو السفر ذكري؟
1: نعم.
0: ما هو السفر؟
1: السفر هو قطع المسافة.
0: قطع المسافة شرعا؟
1: شرعا هو الخروج من محل الإقامة بنية الضرب في الأرض.
0: نعم
1: هو الخروج من محل الإقامة بنية الضرب في الأرض، وعرفه بعضهم
0: نعم
1: بقوله هو الخروج عن عمارة موطن الإقامة قاصدا مكانا يتعدى فيه مسافة يصح فيها قصر الصلاة.
0: قصر الصلاة أحسنت. شكرا شكرا أحسنت. طيب السؤال لماذا سمي السفر سفرا؟
1: نعم
0: نعم
1: سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال.
0: عن أخلاق الرجال، وقيل في الأسفار يكسفن عن خلق الفتى فيعرفن وطبهرا جواهر الرجال ودها وكرم الفعالي وكرم الفعالي. هذا السفر من الشرع الذي تقصر فيه الصلاة ويباح فيه جمع بين الصلاتين وماذا؟ ويباح فيه الإفطار للصائم ما في ذلك؟ نعم زين. طيب وما هو الكلام على تحليله؟ في ما هو الكلام على عند قول ناظم وحد ذاك
1: قدر
0: فرسخين ما في ذلك؟ طيناك بيت عن ابي نصر فتح بن نوح يبين حد السفر ويبين دليل على ذلك، منكم يذكره؟
1: نعم شيخ.
0: تفضل. غيرك.
2: نعم.
0: تفضل.
2: وقصر إذا جاوزت ستة أميال مسافة.
0: قياسا.
2: وقصر إذا جاوزت ستة أميال قياس الأولى من ذي الحليفة
0: في السير. قمر مالك ركز.
2: وقصر إذا جاوزت ستة أميال قياس الأولى من ذي الحليفة في السير.
0: السير أحسن شكرا. طيب. زين هنا مرت معكم مسائل تختص بالمرأة، لكن معكم 9 مسائل لكن متفرقة، يعني ما مجمع في فصل واحد في فصول 9 مسائل، أليس كذلك؟ من منكم يأتي بها شيئا فشيئا حتى تكون موجود في مقام واحد؟
3: نعم
0: 9 مسائل للنساء. تفضل.
3: مسألة الأولى.
0: تفضل.
3: وليس للنساء تسافرن مع غير محرم لها علمن، وإن يكن زوجا لها تسافر مع هو ذاك في الجواز ظاهر، وتوصي بالحج إذا لم تجد لمحرم أو زوجها المؤيد، وذاك مهما وجدت لمال والعجز
0: للمال
3: والعجز عذر واضح بحال.
0: أحسن شيء. الثانية.
1: نعم شيء.
0: نعم.
1: وقيل ما شاء من الأوطان وهو خلاف الحكم للنسوان.
0: نعم.
1: فإنها ليست تزيد أبدا عن وطن يمنعها التردد.
0: نعم.
1: إلا التي قد شرطت لها سكن.
0: نعم.
1: واتخذت بلاد زوجها وطن.
0: نعم.
1: فإنها في الموضعين واطنة.
0: نعم.
1: فهي تتم حيث كانت ساكنة.
0: نعم. أحسنت. حيث كانت ساكنة. نعم. إذ لم يكن واصل.
1: إذ لم يكن لزوجها المشترط
0: نعم
1: يمنعها من سكنها المشترط.
0: مشترط زين زين أحسن شكرا. الثالثة.
2: نعم
0: الثالثة.
2: نعم شيخ.
0: طبعاً.
2: وامرأة تتبع حكم بعلها.
0: لا شيء قبل تلي هذه المسألة.
4: نعم شيخ.
0: نعم.
4: وهل لها تتم إن لم تشترط
0: بإذن؟ وهل لها
4: وهل لها تتم إن لم تشترط بإذنه؟ فيه الخلاف قد ضبط.
0: نعم.
4: فقيل إن كان لها قد أذن في موضع تصلين وطنا.
0: صلينا وطنا. أحسنت. والرابعة.
5: نعم شيخ.
0: تفضل.
5: نعم.
0: معاذ.
2: وامرأة تتبع حكم بعلها في داره توطن دون أهلها.
0: أحسنت شكرا. الخامسة.
2: نعم.
0: نجيب الخامسة. نعم.
2: نعم.
0: نعم.
6: نعم. وتتبع الإناث حكم الوالد حتى تفوز بالحليل الوارد، أو بلغت لأنها لم تستقل بنفسها من دونه فترتحل.
0: سادسة. ثالثة كيف؟ ورجل مسافر تزوج هات.
5: ورجل مسافر تزوج مقيمة لا تقصرا أو تخرج تخرج تخرج حتى تبلغن السفر وترجعن بعد ذا وتقصرا.
0: سنت سبعة.
2: نعم
0: فضل.
2: وإن يكن تزوج المقيم سافرة فإنها تقيم من بعد أن ساق إليها مهرها وقيل بعد أن يحوز ظهرها.
0: نعم. الثامنة ما تعرف الثامنة؟ الثامنة اسم الجوهرة. والثامنة وذات زوج طلقت رجعية صلاته قطعية إذا امتبن عنه من الطلاق لأن حكم الاتباع باقي. قلبتين وذات زوج طلقت رجعية صلاته قطعية ما لم تبن عنه من الطلاق لأن حكم الاتباع باقي. أي الثامنة الثامنة التاسعة في التاسعة.
1: نعم شيخ
0: تفضل.
1: وأمة تتبع للزوج متى سلمها السيد قولا ثبت.
0: نعم.
1: أما إذا أمسكها أو اشترط إمساكها تتبعه هنا فقط.
0: تتبعه هنا فقط. تمام. طيب زين نسألكم عن الفوائد التي ختم بها فصل الأوطان. ما شاء الله.
2: ووطن لأمه كأمه أو يستقل وحده بحكمه.
0: وطن ابن أمه كأمه أو يستقل وحده
2: أي أن الصبي الذي لم يبلغ وطنه وطن أمه إذا لم يكن له والد.
0: كيف زنيمة؟
2: نعم.
0: مقابلته
2: ووطن ابن أمه
0: كأمه زنيم يعني ما معاد كشيء.
2: نعم.
0: متى تدخل مسميوه؟ نعم
7: غبن
0: زنيم ما عندي أب يتبع أمه في السنة ما كذا شيء عرفت سابقا أن الولد يتبع من يتبع أباه ما كذا هذا ما عنده أب قال ويتبع ابن أمه ها
2: ووطن ابن أمه
0: لأم كأمه
2: كأمه
0: نعم أو يستقل أي إلى أن يستقل إلى متى يستقل
2: حين يبلغ
0: بالبلوغ أو يستقل هنا أو بمعنى إيش إلى أن لأن وطن ابن أمه كأمه أو يستقل أي لا يستقل بالبلوغ ما كذاك؟
2: نعم.
0: طيب زين هو المسألة الثانية؟
6: نعم. وامتم تتبع للزوج متى سلمها السيد قولا ثبتا أما إذا أمسكها أو اشترط إمساكها تتبعه هنا فقط.
0: نعم. هم أنا المسألة الأمة.
6: نعم.
0: إذا زوجها سيدها زين وبعد ماذا ومتى تتبع للزوج متى سلمها إذا سلمها السيد للزوج صار مع الزوج هي الأصل تتبع سيدها ما كذا شيء.
6: نعم.
0: والعبد مع سيده إذا رحلا زين وإن أقام مثله يصلي لكن هذا السيد زوجها شخص آخر هذه الأمة زين وسلمها له سلمها لمن؟ للزوج. تتبع من؟
6: زوجها.
0: تتبع الزوج. طيب زوجها لكن لم يسلمها للزوج أو اشترط عدم تسليمها للزوج تتبع من؟
6: تتبع السيد.
0: سيد. تتبعه هنا وأمة تتبع للزوج متى سلمها السيد
6: قولا
0: ثبتا.
6: أما
0: إذا أمسكها أمسك من؟
6: أمسكها السيد.
0: من الذي أمسكها؟ من الذي أمسكها؟
6: السيد.
0: أو يشترط إمساكها. زين. تتبعه تتبع من؟
6: السيد.
0: تتبعه هنا. فخر. زين شكرا. الثالثة.
2: نعم. وإن يكن لنفسه ما وطن صلى جميع تابعيه وطنا، ثم يصلي القصر بعد ذاك لكل فرد يفعل كذاك، يكون الابتداء بالتمام لأنه أصل ولو إعظامي. وقيل إن أبى من التوطين تمردا لكفره المبين، فإنهم يتخذون وطنا من دونه ويجعلوه سكنا.
0: واضح مو بعضها مو بعضها.
7: نعم نعم.
4: وتارة قد يتصور الوطن بدون قصر قاد
1: من قد فطن، كناكح أو مالك من بلدي دارا فذاك وطن لم يقصدي.
0: فطن ولا فطن؟
4: فطن
1: فطن
0: يستوي هذا يستوي هذا، فطن وفطن راجعوا معكم زين؟
1: إن شاء الله.
0: راجعوا زين. مر البيت مر المسألة.
1: وتارة قد يتصور الوطن بدون قصد قاله من قد فطن، كناكح أو مالك من بلدي دارا فذاك وطن لم يقصدي. وقيل لا يكون ذاك وطنا إذا إلا إذا نوى به يوطنا.
0: من بعض أهل العلم قال من ملك دارا، من ملك دارا من بلد صار ذاك البلد وطنا، بسبب ايش؟ بسبب ملكه للدار، ملكه دار اشترى بيته وبنى بيت زين ولو لم ينويها وطنا. وكذلك اذا تزوج من قريه صارت تلك القريه وطنا له ولو لم ينويها وطنا. هذا بعض قول لاهل العلم، لبعض اهل العلم، قول لبعض اهل العلم، لكن لعل الاكثر غير هذا. ايش قال؟ وقيل
1: لا يكون ذاك وطنا
0: زين إلا إذا نوى به وطنا. زين جيبوا حق القول هذا راجعوه. يروى عن عثمان بن عفان أنه تزوج من منى، راجعوا المسألة هذه راجعوها. زين إيش دليل القائل بهذا القول؟ مع أنك عرفت سابقا أن القلب أن الوطن هو أن مطمئنة إليه النفس وسكنة إليه القلب. وتارة قد يتصور الوطن بدون قصد قاله من قد فطن، كمالك أو ناكح من بلدي دارا، كناكح أو مالك من بلدي دارا
1: فذاك وطن لم يقصد.
0: لم يقصد. ايش بتعربوا دارا؟
4: نعم شيخ
0: طبعاً.
4: مفعول به الاسم الفاعل.
0: هي اسم الفاعل
4: مالك.
0: نعم
4: مالك.
0: مالك كناكح أو مالك من بلدي
4: دارا
0: فذاك وطن لم يقصد. ما قصد انه وطن، لكن بسبب ان تزوج منه امرأة او ملك من دار صار وطنا له. قول هذا عرفوا ما هو دليله. زين مع ان استقر معكم على الوطن والمطمئنة اليه نفسه وسكن اليه القلب. زين راجعوا دليل هذا القول ومن الذي قال به. زين سمعتم؟
4: سمعت.
0: طيب بارك الله فيك. الان عندنا ننتقل الى وعدناك بنذكر الكفارة، كفارة الصلاة، لكن الوقت أظن الوقت انتهى، انتهى الوقت؟ انتهى الوقت. إن شاء الله كفارة الصلاة نذكرها في الحلقة الآتية إن شاء الله. زين؟
4: إن شاء الله.
0: بارك الله فيكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا وآثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: الكهف وبقية الصورة. إن

0: إِنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. ما أجمل الارتحال إلى سورة الكهف المباركة، حيث تمنح النفوس زادها الإيماني كلما قصدتها بتدبرها. ففي رحابها نتعلم أن حياتنا ليست مشاهد منفصلة، ولا هي مواقف عابرة منقطعة عن سياق خفي عنا، إنما المواقف التي نعيشها هي نتائج لسلسلة من الأحداث وشبكة من الأسباب لا نرى منها سوى هذا الجزء القريب منا. أما بقية الصورة فهي غائبة عن إدراكنا، مستترة عن علمنا. وتتجلى هذه الحقيقة بوضوح في القصص الحق الذي جاء في السورة الكريمة. فهؤلاء فتية الكهف، ربما ظنوا أن لجوءهم إلى الكهف هو نهاية مطافهم، فإذا به يكون بداية حفظ إلهي عجيب بقي أثره قرونا من الدهر. وها هو موسى يتعلم من العبد الصالح عليهما السلام أن ثمة حكما كامنة وراء الأحداث التي تبدو مؤلمة أو غامضة لا تدرك إلا بعد حين. فخرق السفينة فيه حماية لأصحابها، وقتل الغلام فيه لطف بأبويه، وإقامة الجدار كان رحمة بيتيمين وحفظا لمالهما. وها هو ذو القرنين يؤكد في مسيرته أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، إنما هو من لوازمه، فقد آتاه الله أسباب القوة والعلم، فكان له أثره التاريخي الممتد حين وظف ما أوتي في الإصلاح ودرء الفساد. سورة عظيمة تجعل متدبر آياتها يعيد تشكيل نظرة

0: بينما عند الله علم الكتاب كله. فطوبى لمن مضى مطمئنا وعمل بما استطاع، وسلم الأمر لمن لا تخفى عليه خافية. توجه نحو روضته، وخذ من فيض آيته، وطب في ظل جنته، وقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا مبتغين التوفيق لنيل فضله ورضاه، وما توفيقي إلا بالله. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض

تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين

أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل

معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم

الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم

وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله

الله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل

بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على

وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا

عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم.

اعترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين.

0: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
2: الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 36 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله جل وعز: ولا تقف ما ليس لك به علم، وذكرنا كلام الأئمة في معنى لا تقف أو في معنى قفا يقفو، فمعناها التتبع، والمراد ليس للإنسان أن يتتبع شيئا ليس له به علم، سواء كان ذلك الشيء قولا أو فعلا، أو معناها القذف والشتم وما شابه ذلك، بحيث يقذف الإنسان أخاه الإنسان، وقد يكون القذف من لوازم التتبع، والمراد أن يبحث في خلق أخيه الإنسان، والمراد أن يجد عيبا يعيبه به ويقذفه به ويشتمه به والعياذ بالله. وقد ذكرنا كلام الخليل بن أحمد، وذكرنا أيضا كلاما من الجمهرة في هذا الشأن، ونذكر كلام صاحب الإبانة، فقد توسع في معنى هذه الكلمة وهي كلمة قفا. فقد جاء في الإبانة عن الإمام العوتبي معنى قفاه، أي أتبعه كلاما قبيحا، وهذا الكلام قريب من كلام صاحب الكشاف، والظاهر أن صاحب الإبانة متقدم على صاحب الكشاف، فقد ذكر قولا أن المراد أن يقول الإنسان بعد أن يمر عليه أخوه فيه كذا وفيه كذا. معنى قفاه أتبعه كلاما قبيحا، تقول: قفوت أثر فلان، أقفوه قفوا إذا تبعته. والقفوة مصدر من قولك: قفوت الرجل قفوا، وهو أن تتبع شيئا من بعده. وقفوت الرجل قذفته بالريبة. وفي الحديث: من قفى مؤمنا، أي قذفه بالريبة. قال الشاعر: وقام ابن مية يقفوهم كما تختل الفهدة الخاتلة. ومنه قافية الشعر، سميت قافية لأنها تقف البيت، وهي خلف البيت كله. قال الله تعالى: لا تقف ما ليس لك به علم. قال مجاهد: لا ترمي ما ليس لك به علم. وقال ابن الحنفية: لا تشهد بالزور. وقال أبو عبيدة: مجازه لا تتبع ما لا تعلم ولا يعنيك. وقال النبي عليه السلام: نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقذف أمنا ولا نقف أبانا. وفي نسخة: لا نقف أمنا ولا ننتفي آباءنا. وفي كتاب ابن الأنباري: لا نقذف آباءنا ولا نقف أمنا. فمعنى نقف نقذف. قال الجعدي: ومثل الدمى شم العرانين ساكن بهن الحياء لا يشعن التقافيا. ويروى: لا يشعن التعافيا، أي التقاذف. وقفوته قلت من خلفه إنه فجر. وقال أبو عبيد: الأصل في القفو والتقافي البهتان، يرمي به الرجل صاحبه. واحتج بقول حسان بن عطية: من قفى مؤمنا بما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج. وقد ذكر هذا الأثر الخليل، وجملة من الكلام الذي ذكره هنا ذكره الخليل بن أحمد. وقال القاسم بن محمد: لا حد إلا في القفو البين، أي إلا في القذف. فالقفو معناه القذف، والمراد بالحد ما ذكر في سورة النور. وقال الفراء: القفو مأخوذ من القيافة، وهو تتبع الأثر، يقال قد قاف القائف يقوف، فهو قائف قيافة. تقدمت الفاء وأخرت الواو، كما قالوا جذب وجبذ وصب وبص. وقال الكسائي: قرأ بعضهم ولا تقف بوزن تقل، وحجته قول الشاعر: فلو كنت في غمدان تحرس بابه أراجيل أحبوش وأسود آلف، إذا لأتتني حيث كنت منيتي، يحث بها فاد لإثري قائف. والقافة قوم يعرفون شبه الأبناء للآباء فيلحقونهم بهم، وبه يقول الشافعي ويحكم به. وهذه المسألة، وهي مسألة القيافة والقافة، مسألة مشهورة، وفيها قصة في السيرة تتعلق بزيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد. والقفية في غير هذا المعنى المتقدم الإكرام، وقد تقدم أن صاحب الجمهرة ألمح إلى أن هذه الكلمة من الأضداد. وقال الخليل: القفاوة من البر واللطف، تقول فلان قفي بفلان، وهو يقفي ويقتفي به إذا أكرمه وألطفه جدا. قال الشاعر: وغيب عني إذ فقدت مكانه، تلطف كف بره واقتفاؤها. وجملة من هذه الأشياء التي نذكرها في هذا الباب نقلناها عن الخليل بن أحمد الفراهيدي، ونقلناها كذلك من كتاب الجمهرة لابن دريد. ونقف أيضا على كلام صاحب الكشاف في هذه الكلمة، وهو من أئمة العربية الكبار، وله معجم أو كتاب في اللغة وهو الأساس، وهو كتاب مشهور، وأحسب أنه بناه غالبا على العين، والناس بعد صاحب العين عيال عليه، كما صرح بذلك ابن دريد في مقدمته على الجمهرة وفي مقدمته على الاشتقاق. جاء في الكشاف: ولا تقف، أي ولا تتبع أو ولا تتبع، وقرئ ولا تقف، والظاهر أنه يشير إلى القراءة التي نقلها صاحب الإبانة عن الكسائي، يقال قفى أثره وقافه، ومنه القافة، يعني ولا تكن في اتباعك ما ليس أو ما لا علم لك به من قول أو فعل، كمن يتبع مسلكا لا يدري أنه يوصله إلى مقصده فهو ضال. والمراد النهي عن أن يقول الرجل ما لا يعلم، وأن يعمل ما لا يعلم، ويدخل في النهي عن التقليد دخولا ظاهرا، لأنه اتباع لما لا يعلم صحته من فساده. وعن ابن الحنفية شهادة الزور، وعن الحسن: لا تقف أخاك المسلم إذا مر بك فتقول هذا يفعل كذا، ورأيته يفعل وسمعته، ولم ترى ولم تسمع. وقيل: القفو شبيه بالعضيهة، ومنه الحديث: من قفى مؤمنا بما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج. وأنشد: ومثل الدمى شم العرانين ساكن بهن الحياء لا يشعن التقافيا. وهذا البيت أنشده صاحب الإبانة، أي التقاذف، ففسر التقافي بالتقاذف، وذكر رواية بالتعافي: بهن الحياء لا يشعن التعافيا. وقال الكميت: ولا أرمي البرية بغير ذنب، ولا أقف الحواصن إن قفينا. فهذا كلام حول هذه الكلمة، وهي كلمة قفا يقفو، أو ما جاء به النهي ولا تقف ما ليس لك به علم، والمعاني متقاربة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، جملة صدرت بإن. ومن المعلوم أن إن تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. فلا بد لنا من الوقوف عند ركني إن، وهما اسمها وخبرها. وقبل أن نقف عند اسمها وخبرها، نذكر كلام صاحب مجاز القرآن في قول الله جل وعز: ولا تقف ما ليس لك به علم، فقد جاء عنه: ولا تقف ما ليس لك به علم، مجازه ولا تتبع ما لا تعلمه ولا يعنيك، أو ولا تتبع ما لا تعلمه ولا يعنيك. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقذف أمنا ولا نقف آباءنا. وروي في الحديث: ولا نقتفي من أبينا، أو ولا ننتفي من أبينا. وقال النابغة الجعدي: ومثل الدمى شم العرانين ساكن بهن الحياء، لا يشعن التقافيا، يعني التقاذف. وهذا الأثر الذي ذكره وذكره من بعده أهل اللغة يتعلق بوفد وفد على النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر أحدهم للنبي عليه الصلاة والسلام بأن قريش من كندة، فروي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقذف أمنا ولا نقف آباءنا، والمعنى لا ننتسب إلى غير من تسبنا إليه. ولذلك قيل بأنه ليس لأحد انتسب إلى هذا الأمر بعد هذا الأثر أن يقال له بأنك من بني فلان، أو بأن قريشا من بني فلان، وما شابه ذلك من المعاني. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا بد لنا من الوقوف عند ركني إن، وهما اسمها وخبرها. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم.

ثلاثة أشهر فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن

والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه

أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج سكن الروح. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالعلم النافع وأن يرزقنا العمل به. سكن الروح. في اللقاء الماضي كنا قد تحدثنا عن مبدأ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، عن هذا المبدأ الذي أرساه القرآن الكريم، وقلنا بأن بعض الفقهاء أو بعض المفسرين فسر قول المولى جل وعلا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا بأن الميثاق الغليظ هو هذا التخير بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن يمسك الإنسان بمعروف أو أن يسرح بإحسان. ووقفنا عند هذه الآية الكريمة وهي قول المولى جل وعلا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. كان السياق الذي تحدثنا فيه في اللقاء الماضي عن أن الإنسان لا يجوز له أن يبقي طالما أن يبقي على المضارة، على مضارة زوجته، إن كان يعلم بأنه لا يقيم حدود الله سبحانه وتعالى، لأن هذا خصوصا طبعا خصوصا إذا كان القصد من مضارة المرأة ومن إزعاجها ومن الإساءة إليها أن يكون قاصدا لطلب الخلع، حتى هي تطلب الخلع لتخلص نفسها من هذه الإساءة، فتطلب الخلع وترد له المهر، هذا اعتداء عظيم، ولذلك سماه المولى جل وعلا بهتانا وإثما مبينا. إذن الحياة الزوجية لا يمكن أن تتخذ سبيلا للمضارة مع التنصل من الواجبات، وهذا متوجه للرجل والمرأة على حد سواء، لا يتنصل سواء الرجل أو المرأة، لا يجوز لهما أن يتنصل عن الحياة بإحسان أو عن الإمساك بمعروف أو ينظران للخيار الآخر وهو التسريح بإحسان. وإذا جئنا يا إخوان إلى الإسلام كيف سعى إلى تحقيق الانسجام والسكنى بين الزوجين، لم يجعل القضية مربوطة بالصدفة أو بتلاقي الأرواح أو تلاقي القلوب هكذا دون أن يؤطر لها إطارا مبنيا على أداء الحقوق وأداء الواجبات. الله سبحانه وتعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. إذن الحقوق والواجبات مشتركة بين الطرفين. وقد ذكرنا في لقاء سابق بأن الإنسان سواء كان الرجل أو المرأة إذا أراد أن يطالب بحقوقه يجب عليه أولا أن يؤدي الواجبات التي من هي منوطة به، فمن أراد الحقوق فليؤدي الواجبات. إذا جئنا إلى الأحكام أو المبادئ التي أرساها الإسلام نجد أن هناك طائفة من النصوص الشرعية وطائفة من الأحكام الشرعية أرست مبدأ حسن العشرة بين الزوجين. إذا تكلمنا مثلا عن أمر هو في غاية الأهمية في الحقيقة بين الزوجين، بل تركه والتهاون فيه يعد من الأسباب التي تؤدي إلى نكد العيش، بل قد تفضي إلى الطلاق في بعض الحالات. من الأمور المهمة التي سوف نتحدث عنها في هذا اللقاء هو الحق العاطفي. يا إخوة ويا أخوات، السكن العاطفي والانسجام الروحي حق شرعي ثابت، ليس مجرد نافلة يقدمها أحد الطرفين للآخر، فهذا حق شرعي واجب على الإنسان أن يؤديه لصاحبه، فهو يحتم عليه أن ينظر في حاجات شريكه، الحاجات النفسية، الرغبات العاطفية، كيف يملأ وجدان شريك حياته. هنالك تعطش فطري، وهذا من خلق الله سبحانه وتعالى ومن إبداع خلقه في عباده أن جعل فيه تعطشا فطريا نحو الجنس الآخر.
التعطش لدى كل من الرجل والمرأة. يروى هذا التعطش بحسن العشرة في نظام الأسرة

0: كان الزواج ارتباط روح بروح وقلب بقلب ووجدان بوجدان، فلا بد إذن من الأخذ بالاعتبار أن طبيعة النفس البشرية بحاجة إلى السكن الروحي والعاطفي ودفء المشاعر.
1: سكن الروح.
0: أيها الإخوة والأخوات، كم من شعور فياض مسح عن الإنسان هموم الأيام وكدر الحياة ونكد العيش ومتاعب الزمن عندما أحس بأن شريك حياته أفضى على قلبه الحب والحنان والمودة وأحس بالاهتمام والرعاية. حسبكم أن يحس الإنسان بأن شريك حياته يحيا معه الألم والأمل والفرح والترح. إذا أحس الإنسان بأن هناك روحا تشاركه عواطفه ومشاعره وأحاسيسه وتحيا معه حياة الأنس، فإن ذلك يضفي لمسة حانية على ذلك الإنسان وتجعله متزنا عاطفيا حتى في أحلك الظروف وأشد الابتلاءات. عندما يشاركه الطموح والإنجاز، كيف يشاركه الطموح والإنجاز؟ يفرح لفرحه ويحزن لحزنه، يسانده في المحن، يؤازره في مرحلة التحديات. نحن في الإسلام معنا نموذج رائع رائق لأسمى معاني المحبة وحسن العشرة بين الزوجين وتناغم الأرواح بينهما. تأملوا أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الكريمات، لنتأمل جميعا مقدار المواساة والمؤازرة وصدق المشاعر التي خرجت بلسما شافيا ورواء عذبا من من؟ من أمنا أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وبوأها أعلى فراديس الجنان عندما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تذكر الروايات. بعد أن نزل عليه الوحي رجع خائفا وجلا، دخل على السيدة خديجة فقال زملوني زملوني، كما هو معلوم في الرواية الشهيرة، فزملوه حتى ذهب عنه الروع وأخبرها الخبر. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في أشد حالاته؟ رأى أمرا عجبا، بطبيعة النفس البشرية تخشى هذا الأمر الجديد عليه في هذا الوقت، فقال لها لقد خشيت على نفسي. ماذا قالت له السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها؟ تصوروا أيها الإخوة، تصوروا مشهد إنسان زوج قد جعل الله تعالى فيه الكمالات البشرية من قوة الشخصية ومن حسن الخلق، الكمالات البشرية متمثلة في المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، يدخل مع قوة شخصيته يدخل فزعا مرعوبا إلى السيدة خديجة، فماذا كانت ردة فعلها؟ قالت له كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، بمثل أمنا خديجة فلتقتدي النساء. سبحان الله، هذه الكلمات الرائعة الرائقة التي تخرج من أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها. حق أن نقول بمثل أمنا خديجة فلتقتدي النساء، بمثل هذه القدوة الحسنة فلتقتدي النساء. هذه القدوة الحسنة لمن أرادت أن تكون زوجة صالحة، لمن أرادت أن تكون ذات شخصية متزنة فعلا، هي الأنثى التي تضفي لمسات الحنان على زوجها. بمثل هذا النموذج فليكن الوفاء، بمثل هذا الموقف يتبين الطهر والنقاء، بمثل هذه الكلمات يتجلى الصدق والوفاء. هكذا ينبغي أن تقتدي النساء بهذه النماذج. من أرادت أن تكون زوجة صالحة فلتقتدي بهذا النموذج.
1: سكن الروح.
0: اللقاء القادم بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن ردة فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووفائه للسيدة خديجة عندما وجد منها صدق المشاعر وعمق الحب، كيف كان وفيا صلوات ربي وسلامه عليه، وفيا لخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وبوأها أعلى فراديس الجنان.

نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالعلم النافع وأن يرزقنا العمل به. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن ستخاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

يوسف وبيضت عيناه من الحزن وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر